أولئك يؤمنون به.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن 8:33 دقيقة صباحا في استديوهات دلتا اف ام 101.7. اسمع لمن في هذه الحلقة الجديدة من دلتا اكاديمي اليوم الاربعاء 9 من شهر محرم 1448 هجريا الموافق للرابع والعشرين من شهر يونيو 2026.
1: صباح الخير يا من يملؤون الأثير حياة وجمال، صباح الورد للقلوب التي تستقبل النهار بابتسامة وأمل. ها هو الصباح يفتح أبوابه للضوء ويفرش على الطريقات عباءه من ذهب، وتأتي الشمس كعادتها تحمل رسالة صغيرة تقول: ما زال في العمر متسع للحلم، وما زال في القلب مكانا للفرح. يا مستمعين الأحبة، صباح يليق بأحلامكم الكبيرة، صباح يشبه الأمنيات حين تتحقق، ويشبه الدعوات حين تصعد إلى السماء ثم تعود إلينا بشائر وخير. دعونا نقول لكم اليوم أخف، دعوا قلوبكم اليوم أخف من الغيم وأوسع من الآفاق وأجمل من كل ما مضى. فما خلق الصباح إلا ليخبرنا أن النهايات ليست إلا بدايات جديدة، وأن بعد كل ليل طويل تأتي شمس تعرف جيدا كيف تمسح التعب عن الأرواح. يا رب اجعل هذا الصباح صباح خير لا ينقطع، وفرحا لا يغيب، وأمنيات تجذب طريقها إلى أصحابها، وقلوب مطمئنة لا يسكنها إلا السلام. يا صاح إن الصباح جاء مبشرا، فازرع رجاؤك في المدى متفائلا، واجعل من الأيام جسرا للعلا، وامضي الطريق إلى النجاح مواصلة. لا تيأسن إذا تعبت ترى مشهدا، فالنور يولد بعد ليلة مثقلة. كم زهرة نبت بصبر صامتا حتى غدت بين الحدائق مشعلة. صباح المحبة لكل قلب، صباح النجاح لكل ساعة، وصباح السعادة لكل مستمعينا عبر دلتا اف ام. هذا الصباح لا يقال فقط، بل يعاش بكل ما فيه من أمل وجمال.

ويسلم عليكم جبران خليل جبران ويقول: العطاء أن تجود بما لا تحتاج إليه، والعطاء الواقعي مش بس فلوس، العطاء أنك تبتسم للبائع وأنت تعبان، تصبر على زحمة الصبح وتسمع حد يفضفض لقلبك. اليوم أعطوا من رصيد ما تحتاجوه، أعطوا صبركم وأعطوا هداوتكم، بتلاقوا المقابل يرجع لكم أضعاف.

يكون محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صباح الخير لكل من بيسمعنا الآن. وطبعا محمود درويش ما كانش ينكر الوجع، لكن كان يقول أيوة في تعب بس دوروا بتلاقوا شيء صغير سهل تقوم على شأنه. اليوم نفتش سويا عن الشيء الذي يستحق، وممكن يكون كوب شاي، رسالة، ممكن أنت الذي تسمعنا الآن.

والمتنبي الذي ما يجامل قال: إذا غمرت في شرق مرموم فلا تقنع بما دون النجوم. كلام يحس صح، بس الواقع يقول ليس كل يوم بنوصل للنجوم. فيه أيام أنجزنا إننا صحينا، أيام أنجزنا إننا ما استسلمنا. المتنبي يحمسك للنجوم، وإحنا نقول لك ارضي بخطوة باب البيت. اليوم بكرة نجوم، المهم لا توقف تمشي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين، صباحكم جميل ومن أجمل ما يكون في هذه الحلقة الجديدة من دلتا أكاديمي. تحية لكم من بيستمعنا عبر الأثير الممتد في صنعاء وذمر وعمران وأجزاء من محافظات أخرى. أيضا تحية لكل من بيسمعنا من أي مكان في العالم عبر رابط البث المباشر المرفق في صفحتنا في الفيسبوك، رابط البث المباشر الصوتي، وأيضا من بيتابعنا عبر فيديو البث المباشر عبر صفحتنا في الفيسبوك باسم إذاعة دلتا اف ام 101.7. بإمكانكم مشاركتنا خلال مواضيع الحلقة أو بما يجول في خاطركم عبر الأرقام 4210 19 و4222 990 أو رقم الرسائل واتساب ورسائل الاسم اس، وأيضا الاتصال وهو 7236339 وأخيرا 7116633339. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في البداية، فاصل قصير ونرجع لكم.
1: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن، وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا،
3: شوف شوف كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاول.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو 1 بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية، ومزايا الشهرية، ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G، خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 7773684599. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعه اليمنيه عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجريه 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الاسنان، الصيدله، التمريض، المختبرات، التغذيه العلاجيه والقباله،
1: الهندسه المعماريه، الامن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسه الطبيه الحيويه،
0: اداره الاعمال، المحاسبه، التسويق، نظم المعلومات الاداريه والعلوم الماليه والمصرفيه،
1: بالاضافه الى اللغه الانجليزيه، الترجمه، كليه الاعلام، العلاقات العامه، اللغه العربيه، القران الكريم وعلومه، الدراسات الاسلاميه، علم النفس ورياض الاطفال،
0: بالاضافه الى برامج الدراسات العليا في اداره الاعمال والقانون الخاص، برامج معتمده وعضو اتحاد الجامعات اليمنيه والعربيه وبرامجها الطبيه معترف بها من الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه.
1: اكثر من 150 استاذا جامعيا من نخبه كفاءات الجامعات الحكوميه هم من مؤسسي الجامعه، يقدمون تعليما عالي الجوده وفق احدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل الى 10 اقساط لطلبه الطب مع خصومات مميزه للمتفوقين والاشقاء وابناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانيه في اللغه الانجليزيه والاي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصه للطالبات واقسام منفصله. الجامعه اليمنيه، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 او فروعنا في تعز والحديده. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، او زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، اكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: احلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة اصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
11: Just found it.

0: عدنا لكم أعزائنا المستمعين في برنامج تلتا أكاديمي، والآن ننتقل إلى الفقرة التقييمية واللي بنتعرف فيها أكثر على المشاركين معنا في حلقة اليوم. على ندى الوجي ورحاب مصطفى. البداية من ندى. صباح الخير يا ندى.
1: صباح الفل،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: طبعا بسألكم مجموعة أسئلة بندردش مع بعض وبس، ما بش حاجة.
1: طيب
0: تقدري تكلمي عن نفسك خلال دقيقة؟
1: أكيد إن شاء الله. أنا ندى سراج الوجي، من أب، عمري 18 سنة، بس وقت أجي أشوف العمر مقارنة بالإنجازات اللي حققتها أحس أنه ضم كثير من الإنجازات. يعني مثلا أنا درست طبعا مدرسة حكومية طبعا، بس درست إنجليزي ويعني وكملت، وعدنا حتى ما كملت الثانوية يعني، وعلى طول درست مجالات أخرى مثل السكرتارية التنفيذية وإدارة مكاتب، وبعدين اتدربت على التدريس في المعاهد.
0: كل هذا قبل الثانوية؟
1: قبل الثانوية،
0: قبل ما تكمل الثانوية.
1: أيوه بالضبط. وأول ما تخرجت على طول دخلت في سوق العمل، يعني درست في معاهد كثيرة اللي هو تدريس الإنجليزي بالمعاهد. بعد كذا على طول جتني فرصة أدرس تصوير،
0: ودرستي؟
1: ودرست تصوير وصورت في عدة مناسبات
0: ما شاء الله.
1: واليوم أقدر أقول أن هذا اللقاء يعني جزء من الإنجازات، أو ممكن أحطه ضمن قائمة إنجازاتي.
0: طيب دخلت الجامعة؟
1: لا لسه،
0: عادة.
1: هذا الإنجاز الوحيد اللي عادة.
0: طيب لو وعدت دخولي الجامعة إن شاء الله، ما عاد تختاري من تخصص؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، يعني قانون، محاماة،
0: شريعة وقانون.
1: بالضبط.
0: ليش شريعة وقانون؟ ما يكونش تخصص تاني؟
1: إن أنا مشارعة قوي.
0: لقصد مثلا، طيب نفرض أن أنت ما دخلت الشريعة وقانون، تخيل إيش عاد تدخلي غير الشريعة والقانون؟
1: ممكن علم نفس، طب نفسي، من هذا المجال.
0: طيب طيب تقدري تقولي لي من أول واحد أو أول شخص قال لك صوتش تمام ينفع تكوني إعلامية؟ وينفع تكوني مذيعة؟
1: هو صحبتي إيمان عزان، هي إعلامية كذا. كنا نتكلم مع بعض المدة، وبعدين يوم قالت لي يعني لا ندى صوتش حلو، يعني ناس بتكوني إعلامية ويناسبش هذا المجال.
0: ما فيش تجارب من أيام المدرسة الإذاعة المدرسية؟
1: هي طلعت مرة إذاعة مدرسية في آخر سنة.
0: مرة واحدة؟
1: مرة واحدة.
0: طيب جميل. طيب ما هو شيء هذي تحس أنه ضروري تطوري في موهبتك الخاصة بالتقديم؟
1: هو يمكن نبرة صوتي، أشتي يكون يعني عندي إحساس وقت أتكلم يوصل إحساسي لكل المستمعين، يعني مش بس كلام وكذا وخلاص، أشتي يكون صوتي يعني ميزة معينة.
0: طيب نخرج من الإعلام، حابة حاجة ثانية تحبي تطوريها؟ أي جانب من الجوانب، أي مهارة تحبي تطوريها؟
1: طبعا أنا أحب القراية كثير، والأهم أن أنا كاتبة، يعني عندي روايات كتبتها من قبل بس لحد الآن ما شافت النور، إن شاء الله أعمل عليها تعديلات وأطور هذا المجال في نفسي.
0: طيب تقدر تقول لي أكثر شيء تحبي يتغير في الحياة؟
1: مثلا الأشخاص المستعجلة، أو الناس يعني أحس وصلنا في عالم للكل بيسابق الوقت، يعني الناس بتروح السوق عشان تسرع عشان تشتري وتروح، مش عارفة إيش معاهم بعدين، يعني أحس الناس مستعجلة.
0: الناس كلهم مستعجلين وما بش حاجة.
1: يعني أحس ليش ما نأخذ وقتنا ونعيش اللحظة، يعني نستمتع باللحظة.
0: وأكثر شيء تنزعجي منه؟
1: الحكم، الحكم المستعجل.
0: يعني نفس الشيء.
1: لا لا يعني الحكم المسبق. أي المسبق اللي هو يكون مثلا حد بيشوف جزء من الصورة ما بيشوف الصورة كاملة، وعلى طول بيدي الحكم أنه أقول لا استنى شوية افهم الموضوع من عدة جوانب وبعدين ممكن نطلق الأحكام.
0: طيب إن شاء الله بعد 10 سنين فين بتشوفي نفسك؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، يعني إذا دخلت مجال المحاماة أشوف نفسي بعد 10 سنين محامية فذة شاطرة مستقرة ماديا وعاطفيا، ويكون حوالي يعني أهلي وعائلتي و أصحابي والكل يكونوا بصحة وخير، يعني بصحة وسلام
0: بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: طيب كم نسبة ثقتش بنفسك؟
1: هي شيء متفاوت، يعني أوقات أحس أنه لا ثقتي بنفسي مليون، وأوقات ثانية في مواقف معينة أحس أنه لا شوية في شوية خوف.
0: دلي نسبة بشكل عام، يعني خليها من 100 كم؟
1: ممكن تكون 70%.
0: جميل. طيب أنا بدي مجموعة كلمات وانت تقيمي نفسك من 1 إلى 10، تمام؟
1: إن شاء الله.
0: الصبر
1: 9.
0: الكتابة
1: 10.
0: التقديم
1: ممكن 8 7.
0: والالتزام؟
1: لا 10 من 10.
0: الدراسة؟
1: 9 من 10.
0: جميل. طيب من ندى إلى رحاب مصطفى. صباح الخير يا رحاب.
2: يسعد صباحكم. كل خير الحمد لله. كيفكم أنتم؟
0: تمام. طيب نفس الشيء يا رحاب، تكلمي عن نفسك خلال دقيقة.
2: رحاب مصطفى، أدرس في كلية الإعلام مستوى ثالث قسم الصحافة. أحب الرسم، التصوير، أحب الكتابة.
0: رسم، تصوير، كتابة. جميل يا رحاب. طيب مستوى كم؟
2: مستوى ثالث
0: صحافة. هذا شيء لفتني. أغلب اللي بيكون موجود معنا إذا كانوا منتسبين لكلية الإعلام بيكونوا إذاعة وتلفزيون، بعدها في المقام الثاني بيكونوا علاقات عامة. صعب، من النادر أني ألقى طالب إعلام يكون صحافة في قسم الصحافة. فليش قسم الصحافة؟
2: أحب الصحافة من طفولتي. مرة كنت أتابع، يتابع يعني جماعة الأخبار، كان ضيوف عند أبي. بعدين شفت إعلامية يعني صحفية فلسطينية، ما أعرف شيء إيش اسمه، بس كنت أشوف أقول بأطلع نفس هذه الصحفية.
0: ما أذكر اسمها بس تذكري الموقف.
2: أيوة.
0: نو إن شاء الله بكون.
2: أيوة نفس هذه. هي صحفية حربية.
0: الله جميل.
2: بعدين قالوا لي مستحيل إن أنتي توصلي، هاي إيش أحلامك هذه، فدخلت صحافة.
0: طيب لو ما كنت اشتغلتي إعلام، مش كنت بتدخلي؟ فكرتي في عدد تخصص ولكن على طول إعلام؟
2: هو من طفولتي قلت لك اشتي إعلام.
0: إعلام. نفس الشيء لو ما كنتش دخلت إعلام مثلا، تخيلي لأي سبب كان، ما كنت بتدخلي؟ ما كنت بتختار أي متخصص؟
2: جرافيكس.
0: جرافيكس، ملتي ميديا، قريبة الإعلام. طيب جميل. طيب نفس الشيء من أول شخص قال لك صوتك تمام ينفع تكوني إعلامية؟
2: زميلاتي في الجامعة، الدكتور الله يحفظه محمد الفقيه، يعني كذا صديقاتي.
0: ما فيش نفس الشيء تجارب من أيام المدرسة؟
2: لا يعني أيام المدرسة كنت انطوائية زيادة.
0: جميل. طيب أكثر شيء تحبي أنه أو تبصري أنه ينقص موهبتك حاليا وتحبي تطوري نفسك فيه في العالم تحديدا؟
2: يعني أتمنى أنني في الممارسة،
0: يعني ما على سبيل المثال في مثلا ما فيش حد كامل، في ناس بيكونوا ممتازين جدا في التقديم لكن في الأداء على قدهم شوية وعندهم ضعف في هذا الجانب، في ناس ضعيف عندهم ضعف في الكتابة، في ناس عندهم ضعف في الارتجال إلى آخر.
2: أيوة أيوة، أتمنى إن شاء الله يعني في الارتجال، في الكتابة، في هذا أطور من نفسي، لأنه الإعلام لازم يكون كل هذه الأشياء موجودة.
0: والتطوير يعني مثل ما قلت، التطوير هو مطلوب بشكل مستمر، بالذات هذه الشغل في مهنة لها علاقة بالإعلام لازم يكون عنده تطوير مستمر ويكون عنده مواكبة للأحداث. طيب تقدري تقولي أكثر شيء تحبي يتغير في الحياة؟
2: أكثر شيء أحب يتغير في الحياة مطلبي ومطلب أكثر الناس إن شاء الله أن الأمة تتوحد، الأمة الإسلامية، ويكون العرب يد واحدة
0: ضد العدو. بإذن المولى يا رب. طيب أكثر شيء تنزعجي منه؟
2: أكثر شيء أنزعج منه عندما أشوف يعني أشخاص متكبرين أو مغرورين لأي أسباب كان، يعني جهو أحيانا بعض الناس قليل الأخلاق، هذا الأشياء أكثر. يعني ما أحبش الاختلاط فيهم أبدا.
0: مفهوم. طيب نقدر نقول مثلا بعد 10 سنوات نفس الشيء، فين فين بتشوفي نفس الشيء أو ما هي المكانة اللي بتكوني وصلتي لها بإذن الله؟
2: إن شاء الله بتوفيق من الله أحقق أحلامي، يعني من ناحية الصحافة أكون صحفية كبيرة إن شاء الله قد المسؤولية.
0: ما أنت بتتكلمي عن الصحافة تحديدا، الصحافة أنت إيش حب الاستطلاع ومثل ما يقولوا قراءة التحقيقات الصحفية؟
2: أيوة يعني
0: بيكون يعني مثلا نشوف التحقيقات الصحفية يكون عمل كبير جدا، عمل متعب، نشوف تحقيقات صحفية نقول كيف وصلوا إلى هذه المعلومات بعض الصحفيين. أنت إيش أنتي هذا الشيء الذي تحبي تعرفي معلومات خفية؟ أيوة. تظهريها للناس
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب نفس الشيء بدي مجموعة كلمات تقيمي نفسك من 1 إلى 10. طبخة.
2: طبخة 8.
0: جميل.
2: 8 من 10.
0: الكتابة.
2: الكتابة 8 من 10.
0: التقديم.
2: 7 من 10.
0: والالتزام.
2: 9 من 10.
0: الدراسة.
2: 8 من 10.
0: ما شاء الله. طيب آخر شيء كم نسبة ثقتك بنفسك؟
2: 7 من 10.
0: كم شيء أنت ما تسألين؟
2: أي يعني 7 من 10.
0: جميل. إذا أعزائي المستمعين بهذا كنت عرفنا على المشاركين معنا في حلقة اليوم من دلتا أكاديمي ندى الوجيه ورحاب مصطفى. أعزائي المستمعين خليكم على الأثير 101.7. ما زلنا معكم في بداية دلتا أكاديمي مع العديد من الفكرات الشيقة. فاصل قصير وأكيد راجعين لكم.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-4-21. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779111.

0: غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: Just

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفصل وننتقل إلى الفقرة الصحية لحلقة اليوم.
1: ننتقل معاكم إلى 10 معلومات صحية لو عرفتوها من بدري كان وفرتوا على نفسكم تعب سنين. معلومات بسيطة بس مفعولها كبير. رقم 1، قاعدة 90 دقيقة للنوم، بمعنى أنه إذا تشتي تصحى فايق بدون صداع نام بمضاعفات 90 دقيقة، لأن جسمك يمر بدورة نوم كاملة كل 90 دقيقة. لو نمت 6 ساعات بيساوي 4 دورات بتصحى نشيط، ولو نمت 7.5 يعني 7.5 ساعات بيساوي 5 دورات بتصحى مركز. بس لو نمت 7 ساعات بتصحى مصدع لأنك صحيت بنص الدورة. المعلومة، اضبط منبهك على 90، 180، أو 270 دقيقة من وقت نومك.
2: إن أوراق الجوافة تستخدم في بعض الدراسات لدعم صحة الجهاز الهضمي. الجوافة نفسها تحتوي على فيتامين سي أكثر بكثير من الحمضيات.
0: وأيضا الماء الدافي مع الأكل، إذا تحب يكون عندك الهضم أسرع والانتفاخ أقل بطل الماء البارد مع الوجبة. الماء البارد يعني تجمد الدهون وتبطئ الهضم. اشرب كوب ماء دافي قبل الأكل ب90 أو ب20 دقيقة، تهضم أسرع وتشبع أسرع وتخفف على المعدة.
1: معلومة صحية رقم 4، لا تكتم العطس.

0: يطرد الجراثيم.
1: العنب الأسود قشره يحتوي على مركبات التي تدرس لعلاقتها بصحة القلب والشيخوخة.
2: أيضا نقطة أو معلومة بعنوان نقطة تسكين أو نقطة تسكين الصداع. إذا عندك صداع أو عندك صداع توتر من الشاشة، جرب هذا قبل البنادول. اضغط بقوة على المنطقة بين الإبهام والسبابة، دلكها دقيقة بيدك الثانية. نقطة تسكين معروفة بالطب الصيني، تخفف صداع الجيوب والتوتر بنسبة كبيرة.
0: أما معانا الآن قاعدة العشرين مضغة، يعني تأكل بسرعة وبعدين تحس بتخمة. أمضغ كل لقمة 20 مرة قبل البلع، إشارة الشبع توصل للمخ بعد 20 دقيقة. لو بلعت بسرعة بتأكل زيادة قبل ما تحس بالشبع. 20 مضغة يساوي أكل أقل وتشبع بلس، يعني زائد راحة للمعدة.
1: إن البطيخ يحتوي على مركب أسيترولين الذي يحوله الجسم إلى مواد تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.
2: أيضا معلومة بعنوان الشاشة بمستوى العين، كل انحناء بمقدار 30 درجة برقبتك تساوي وزن 8 أو 18 كيلو ضغط على فقرتك. ارفع تلفونك أو اللابتوب لمستوى عينك، تخيل خيط يشد راسك للسقف، ظهرك ورقبتك بيفرقوا معك بعد شهر.
0: أجل القهوة 90 دقيقة. تشرب قهوة أول ما تصحى وتحس أنك عادك تعبان، هذا السبب. أول ما تصحى جسمك يفرز هرمون الكورتيزول عشان يصحيك طبيعي. لو شربت قهوة فوقه جسمك بيبطل يفرزه وتصير تعتمد على القهوة. فأصبر 90 دقيقة بعد الاستيقاظ وبعدين اشرب قهوتك، تصحى طبيعي، وبالإضافة إلى مفعول القهوة يكون أقوى.
1: تجلس على الجوال أو اللابتوب ساعات وآخر اليوم وعيونك تحرق، كل 20 دقيقة شغل. ارفع عينيك وطلع شيء جديد بعد 20 قدم، يعني 60 متر لمدة 20 ثانية. اسمها قاعدة 20 إلى 20، وأطباء العيون يوصلون فيها ليه؟ عشان عضلات التركيز بالعين تتراوح وما يجيك جفاف وصداع. جربها الحين، شيل عينك من الشاشة وطالع الشباك أو الباب 20 ثانية وارجع.
2: أيضا شمس 10 دقائق. إذا تحب تكون المناعة عندك أقوى، 10 دقائق شمس على وجهك وذراعك بين الساعة 9 والـ10 صباحا. جسمك يصنع فيتامين د لحالة، وهو أهم فيتامينات أو أهم الفيتامينات للمناعة والعظام، بس أكيد تجنب شمس الظهر القوية.
0: كختام آخر معلومة صحية، وهي التنفس المربع. لما تعصب أو تتوتر جرب هذه، تنفس شهيق 4 ثواني وأحبس 4 وزفير 4 بعدين سكوت 4 ثواني وكررها 4 مرات. هذه اسمها تنفس المربع، ويستخدمها الجيش عشان يهدي الأعصاب فورا، تنقل جسمك من وضع هجوم لوضع الهدوء.
2: وهذا نكون تعرفنا على مجموعة من المعلومات الصحية. أعزائي المستمعين، بإمكانكم الاستفادة من أي معلومة من هذه أو من أكثر من معلومة. شكرا جدا لكم.

0: نستقبل هذه المكالمة. صباح النور والعافية. يا مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا تحياتي لك يا أخي أيمن، تحياتي لمحمد الخضر، تحياتي لضيوفك الكرام، تحياتي لصاحب الأنامل الذهبي أمبراطور ملك الإخراج الكريم عبد الكريم المعدني، تحياتي لمدير الإذاعة الأستاذ الرائع الجميل الكريم الأستاذ زيد فايع، تحياتي لجميع عاملين إذاعة دلتا 101.7 من عند الحارس لا عند المدير. أخي الكريم تسعدونا بالمعلومات، وما دراكم كم بين لكم، أنا بين لكم غير لصمتان وانغب.
0: كلنا
1: وأنا بنشهد معكم، قلت هؤلاء ما دراهم كم بينهم أربعة، أنا في حلص مثلاً وأبغض على طول.
0: لا كلنا بناكل، إحنا مستعجلين، ما بيش عندنا مضغ الأكل، كلنا بناكل من مش مرة، طيب بناكل مرة واحدة على طول.
1: أول والله معلومة، قلت أيمن هذا وضيوفه هؤلاء ما دراهم كم بينهم، أنا في حلص مثلاً وأبغض ويلا، أما لي ما بيش معها سنان يا أخي الكريم بيفعل غير ضربة واحد ويلا، والله أسهل ناجل. كما أحيي أخي الكريم أبو هاشم، وأحيي علي الحبيشي وعبد الخالق الحبيشي.
0: تفضل. أيوة كمل، إحنا معك.
1: وأحيي جميع طاقم إذاعة دلتا وجمهور العريض والكبير، لأنكم بتسعدونا، ونحن ننتظر لكم يوم الأحد مع نسيم وطلال، و ويوم الربوع معكم أنتم في أكاديميات، وبعد يوم الخميس ننتظركم لمحمد وأيمن وفاطمة وجميع طاقمكم، إحنا ننتظركم في هذه الأيام لأن إحنا نحب الإذاعة ونحبكم جيد جيد جيد.
0: أكيد يا عم علي عم محمد،
1: تحياتي لكم مرة ثانية، وأطلب من أخي العزيز الغالي أقول اغنيه داري بها الله يفتح لك يا عبد الكريم.
0: شكرا لك يا عبد العزيز، واكيد اذا عدلت افهمها تكون اذا علم مستمعيها. شكرا جدا لك اعزائي المستمعين. فاصل قصير وراجع لكم.
2: الان الراحه المدرسيه في مدارس وروضه رؤيتي، مفهوم اخر للتعليم.

0: أنت ترى.
1: أعزائي المستمعين وياكم إلى رسائل الواتساب، وبإمكانكم مشاركتنا في مواضيع الحلقة، وأيضا في كل تشاركونا بكل ما يجول في خواطركم عبر الرقم 7236339، رسائل واتساب وأيضا رسائل نصية SMS. وأولى هذه الرسائل من أم معتزة النجار،
2: تقول: اللهم يا كريم نسألك بشاشة الوجه وطراوة اللسان وصفاء القلب وطهارة الروح، وأسعدنا بما يسرنا وأبعد عنا ما يضرنا، وجنبنا فواجع الأقدار، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، فلك الحمد ما ذاق أمر إلا وبأمرك اتسع وتيسر، فأنت مبدل العسر باليسر، فلك الحمد يا الله حمدا يملأ الميزان، واجمعنا برسولنا الكريم المختار وآله الأعلام وأصحابه المنتجين الأخيار، رضي الله عنهم ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا محمد وآله، حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم القيامة عند الله. صبحكم الله بالصحة والعافية جميع طاقم دلتا والمستمعين والمشاركين.
3: ويقول ياقوت: صباح الخير، صباح يفتح نوافذ القلب للضوء ويهمس لكم أن اليوم يستحق المحاولة. اتركوا خلفكم ما أثقل يومكم، وأخذوا معكم يقينا أن لكل عتمة فرج ينتظر دوره. كونوا لطيفين مع أنفسكم، امدحوها على صبرها وكافئوها بخطوة صغيرة للأمام. السعادة لا تأتي دفعة واحدة، بل تبنى بلحظات رضا، بابتسامة صادقة، بدعاء هادئ. فليكن صباحكم رسالة سلام داخلي وبداية جديدة، تختبئ لكم مفاجآت تليق بأنفسكم بعمق. فالحياة أوسع من قلقكم وأكرم من توقعاتكم. صباح الخيرات والبركات، تحياتي لكم جميعا وبالتوفيق للجميع. ياقوت تحياتنا لك.
1: أيضا في معنا تعليقات. أول هذه التعليقات من حساب باسم إيمان عزام، تقول: الدوش فخورة فيك، موجه لك.
2: شكرا إيمان.
1: أيضا الجازف فويس أوفر بتقول في تعليقات: صباح الخير، اللهم اجعل صباحنا شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا فيه من الخير حيث كان، وبارك لنا فيما أعطيتنا وفيما قضيت لنا، واجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد ورزقا لا يحصى وعافية لا تفارقنا. صباح الخير.

0: موضوع الحوار اليوم يتكلم عن تعنيف الأطفال. التعريف: إن كل فعل أو سلوك أو معاملة تصدر من شخص بالغ أو من جهة مسؤولة عن رعاية الطفل وتؤدي إلى إلحاق الأذى به نفسيا أو عاطفيا أو تحرمه من حقوقه الأساسية مثل الرعاية والحماية والتعليم والصحة، وقد يكون التعنيف متعمدا أو ناتجا عن الإهمال وسوء المعاملة، ويؤثر سلبيا في نمو الطفل وتطوره وشخصيته. يعد تعنيف الأطفال من المشكلات الاجتماعية الخطيرة، لأنه يترك أثرا قد يستمر مع الطفل لسنوات طويلة، وقد تؤثر في صحته النفسية والجسدية وقدرته على التعليم والتكيف مع المجتمع. أساليب تعنيف الأطفال بالتفصيل: أولا، التعنيف الجسدي، وهو استخدام القوة البدنية ضد الطفل بقصد العقاب أو السيطرة عليه، مما يسبب له ألما مثل الصفع والضرب، وكذلك الحرق أو إجبار الطفل على أوضاع مؤلمة لفترات طويلة مثل الإصابات والكسور. وكذلك التعنيف النفسي أو العاطفي، هو كل سلوك يؤذي مشاعر الطفل ويؤثر في صحته النفسية وتقديره لذاته، مثل الصرخ المستمر في وجه الطفل، السخرية من شكله وقدراته، إهانته بألفاظ جارحة والاستهزاء به أو تهديده بالعقاب أو الطرد، المقارنة المستمرة بينه وبين الآخرين، تجاهله وعدم إظهار الحب والاهتمام له.
1: ممتاز يا رحاب. الآن بس نشتي نعرف إيش اللي بيوصل يعني الناس أو الأهالي لهذه المرحلة اللي يخليه يضرب طفل بهذه الطريقة أو بهذا العنف أو حتى يعامله بهذه الطريقة. هو في عدة أسباب، واحد منها أن يكون أصلاً الأب تربى على هذا الأسلوب، يعني وهو طفل كان ينضرب ويتعامل عليه أنواع العنف، فلما يجي يكبر الآن ويربي ابنه فيحس أنه لا، هي هذه الطريقة السليمة لتربية الأجيال، وهذا شيء جدا غلط. ومعنا الأسباب الثانية اللي هي الضغوطات، التوتر، العمل، وبعض أحيان بيكون هذا في فئة معينة من المجتمع الفقر، يعني ويحس أن المعيشة صعبة، فيجي يخرج كل هذه الضغوطات على الطفل. هو ما بيضربش الطفل نفسه، هو كأنه بيضرب الظروف واللي وصلته لهذا المستوى. يعني
2: أيضا من ضمن الأسباب، أو ما هي الأسباب اللي تخلي الأمور توصل إلى التعنيف؟ بالطبع في هناك عدة أسباب، ناس كثير تربت على الضرب والصراخ، فالآن تشوف الطريقة، فتشوف هذا الضرب أو الصراخ والطريقة الطبيعية للتربية، ما تعرفش غيرها. من ضمن الأسباب هي المشاكل المادية، تعب الشغل مثل ما ذكرته، خلافات زوجية، سكن ضيق، الأب والأم يرجع البيت متوتر، يعنف الطفل مباشرة، يعنف التعب اللي بداخله فوق الطفل. أو السبب الثالث الذي هو قلة المعرفة، بعض الأهل يصدقوا أن الطفل ما يتربى إلا بالخوف والضرب، وأن الحزم لازم يكون بقسوة، بس ما يعرفوش أنه في طرق ثانية تعطي نتيجة أقوى.
1: طيب الآن حصل وصار التعنيف، إيش بيترك من أثر على الطفل؟ الآثار تنقسم لقسمين: الآثار النفسية، ومنها أن الطفل يفقد الأمان، يصير خايف دائما، ثقته بنفسه تنعدم، يحس أنه ما يستاهل الحب، يكبر وهو يا أما عدواني ويضرب غير لأنه تعلم أن القوة هي الحل، يا أما منسحب وخجول زيادة وما يعرف يقول لا لأي حد. دراسيا يصير تركيزه ضعيف لأنه مخه مشغول بالخوف بدل التعلم. أما الآثار الجسدية واضحة، يعني ككدمات، كسور، حروق، وممكن صداع مزمن، تبول لا إرادي، مشاكل بالنوم والأكل. بس الأخطر هو الأثر اللي ما ينشاف، الطفل يصدق أنه هو المشكلة ويكبر وهو يشيل الإحساس بالذنب.
0: كلامك صح ندى، وهذا يقودنا للحلول. أيش نقدر نسوي عشان نوقف الدائرة هذه؟ الحل الأول الوعي، أول خطوة إن الأهل يعرفوا أن الصراخ والضرب ليس تربية، هذه تفريغ غضب، والطفل يتعلم الصح من الغلط لما يكون خايف. والطفل ما يتعلم الصح من الغلط لما يكون خايف. الحل الثاني تعلم بدائل بدل الضرب. فيها العواقب المنطقية، يعني الطفل كسر اللعبة ما يشتري له غيرها بدل الصراخ فيه. الاختيارين يعني تبغي تلبس الأزرق ولا الأحمر بدل التهديد فيه. الوقت المستقطع، الطفل يعصب نودي مكان هادي 3 دقائق لين يهدأ. الحالة الثالث ضبط النفس، لو حسيتي إن خلاص تعصبي وقفي روحي غرفة ثانية، اغسلي وجهك، خذي عشرة أنفس عميقة. الطفل يقدر ينتظر 2 دقائق بس الأذى اللي بيصير بلحظة غضب ما يتصلح بسنين.
2: وإضافة إلى كلام رحاب، هنا نقطة مهمة جدا هو الاعتذار. لو الأب والأم غلطوا وضربوا أو شتموا عادي يروح للطفل بعد ما يهدأ ويقولوا آسفين كنا معصبين وتصرفنا غلط. المرة الجاية بنتكلم بهدوء، الاعتذار ما ينقص من هيبة الأهل، بالعكس يعلم الطفل أن الغلطان لازم يعتذر ويصلح أو يصلح. وأيضا تكسر أو نكسر الدائرة، دائرة العنف تبدأ لما الطفل متعنف يكبر ويعنف عياله وهكذا، لأنه ما تعلم من غيره. بس لما نعترف بالغلط أو بالخطأ ونتعلم طريقة جديدة إحنا نقطع السلسلة. هذا الطفل يحتاج أمان وحب عشان يطلع شخص سوي، ما يحتاج خوف عشان يسمع الكلام.
1: إذن الخلاصة من كلامنا أن التعنيف هو أي أذى جسدي أو نفسي أو إهمال، أساليب متنوعة من الضرب للشتائم للإهمال، أسبابها غالبا تكرار وقدوة وضغوط وقلة معرفة، آثاره تدمر نفسية الطفل وجسده ومستقبله. الحل يبدأ بالوعي، ثم تعلم أساليب تربية جديدة، ثم ضبط النفس، وأهم شيء الاعتذار لو غلطنا. الهدف مو نجلد الأهل، الهدف نطلع جيل قوي وواثق، مش جيل خايف وخجول.
0: بالضبط، الطفل القوي هو اللي يقدر يعبر عن رأيه بدون ما يخاف، وليس اللي يسكت من الرعب. والتربية الصح تبني ما تهدم.
2: ونختم بكلمتك أنه كلنا بنغلط بالتربية، الفرق في ناس توقفت تعلم بعض الغلط، وكل تصرف هادئ اليوم مع الطفل هو استثمار بشخصيته بعد 20 سنة.

0: أو فكرة أتسأل وصب مرة أخرى. وفي رسالة من من من من من جنون صنعانية تقول في رسالتها: صباح التفاؤل الذي يجعل قلوبنا مليئة بالأمل واثقة بأن القادم سيكون أجمل بإذن الله. صباحكم سعادة لا تنتهي. هكذا هم البشر يعشقون الزهور فيقطفونها، يشتهون تغريد عصافير فيحبسونها، يشتقون الشتاء ويختبئون من أمطاره، ينتظرون الشمس ويستظلون منها، يسعون للمال ويشكون عواقبه. طيب أيضا جنس عليك تحب ترسل رسالة، تحب تشارك معنا في هذا البرنامج إذا ممكن، أكيد ممكن، ما فيش أي مشكلة. تقدروا تتواصلوا معنا، ترسلوا بس صفحتنا في الفيسبوك، الصفحة باسم إذا عدلت FM 1.7، ترسلوا معنا الصفحة ونفسك. شكرا جدا لكم.
1: وهنا معنا همدانية متفائلة بتقول: اجعل التفاؤل رفيقك والإصرار قوتك وابتسامتك عنوان يومك. صباح مليء بالنجاح والبركة والسعادة. صباح الخير لك أنت يا همدانية.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا إياكم إلى هذا الفصل. خليكم معنا في أثير على أثير دلتا FM. فصل قصير نرجع لكم بالعدد من الفقرات الشيكة في برنامج دلتا أكاديمي.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع صفر، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كل يوم في هواك
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس. ومضغوط وشواية.
10: اسم الإدامات مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.

0: عدنا لكم بعد الفاصل الإعلاني مع فقرة تعرف أو ما تعرف، مجموعة أسئلة بنسألها لبعض، وإذا كنت تعرف الإجابة لا تتردد تكتبها لنا.
1: السؤال الأول معنا يقول: أي دولة فيها أكبر عدد جزر بالعالم؟
2: طبعا الجزر هي تكون أي قطعة يابسة في البحر هي تحسب جزيرة، حتى لو صخرة
1: صح
2: حولها من كل النواحي ما يعتبروها جزيرة. أنا كان عندي يعني العلم السابق أو مش العلم السابق، يعني كان أكبر دولة فيها عدد بحيرات في العالم هي كندا. عدد البحيرات في كندا أكثر من عدد البحيرات في العالم كله، فكنت أقول أن عدد الجزر فيها نفس الشيء، لكن كيف؟
1: أنت إيش رأيك يا رحاب؟
0: ما فيش عندي إجابة،
1: ما عنديش معلومة. طيب المعلومة هي أنه السويد وليس كندا
2: أيوة.
1: فيها 267,570 جزيرة، تخيلوا معي
2: موضوع عدد
1: في صعوبة حتى في القراية من كثر ما هو كبير.
2: لا العدد كبير جدا، ومش عارف يمكن حيني دولة من الدول الباردة جدا، ممكن بيحسبوا حتى المسطحات الثلجية
1: يمكن
2: أيوة. بيحسبوها جزر، أنا أشوفها كذا والله عارف.
1: جائز.
2: أيوة.
0: السؤال الثاني يقول: أي حيوان قلبه موجود في رأسه؟
2: أنا أعرفه. الأخطبوط. أنا أقول له الأخطبوط.
1: طب
0: الإجابة: الجمبري قلبه برأسه من وراء.
2: جميل جدا، ولعلمكم أيضا الأخطبوط نفس الشيء، سبحان الله الأخطبوط هو من عجائب الله في خلقه، عنده قلب في دماغه وعنده 8 قلوب فرعية، كل ذرع من أذرعته قلب إذا قدم لهذا الذرع، سبحان الله.
1: سبحان الله.
2: هذا سؤال بسيط. أي بحر أو ما هو البحر الذي لا يوجد فيه سمك نهائيا؟ هذا المعلومة صدقا عارفها من زمان.
1: وانت يا رحاب عندك فكرة؟
0: لا.
2: هو من البحر، هذا هو من اسمه طبعا، والبحر هو البحر الميت بسبب أن نسبة الملوحة فيه عالية جدا،
1: الأسماك هناك تموت،
2: أي سمك يموت. وأيضا معلومة أخرى على البحر الميت أنه ما حاول تغرق نفسك في البحر الميت ما عاد يقدر يرفعك مباشرة.
1: سبحان الله،
2: هذا البحر الميت سبحان الله.
1: معانا هنا سؤال اللي هو: كم عضلة، هذا السؤال يعجبني بصراحة، كم عضلة نحتاج عشان نبتسم وكم عشان نعصب؟
2: أنا أحس أنه عشان نبتسم عضلات أكثر.
1: ليه؟
2: يعني الابتسامة أنه الواحد يبرطم يعني هكذا قلي، ما يحتاج شيء يحرك،
1: ما يحتاج أي شيء. طيب ولما نعصب؟
2: لما مع القسم ولما نعصب ما نحتاج كثير.
1: ها
2: مقصود بالعصبية أنه تعابير الوجه المبالغ فيها، لأنه لما يعصب واحد يضبح فعلا كذا
1: ما يتكلمش،
2: ما يتكلمش ممكن يكون بيستعمل عضلات أقل، لما يبتسم بيستعمل أكثر.
1: بس هنا معنا العكس سبحان الله، اللي هو بنستخدم للابتسامة 17 عضلة بس، أما بالعصبية لما نتعصب بنستخدم 43 عضلة. ابتسم أوفر لك.
2: سبحان الله سبحان الله.
0: السؤال الخامس يقول: أنفك يقدر يميز كم رائحة مختلفة، 1000 وإلا تريليون؟
2: يعني الواحد لما يجي يشوف نفسه لما تدخل محل العطور إذا ادالك من عطور بعد ما عاد يقدر يميز، ولا يجي يشمك حتى بن تقريبا أو حاجة
1: عشان تفصل،
2: عشان تفصل فحس أنه عدد قليل من الروائح.
0: بالضبط المعلومة. تريليون رائحة أقوى من أي جهاز عطر،
1: ما شاء الله.
2: سبحان الله،
1: هذه الميزة مش عندي استغفر الله.
2: لا وفي سبحان الله بيختلف من شخص لآخر، في ناس تلاقي عندهم حاسة الشم قوية جدا. أيوه. تحياتنا لمحمد، محمد الخضر زميلنا، وفي ناس تلاقي عندهم رائحة أو حاسة الشم عفوا ضعيفة نوعا ما. إذا في عندنا سؤال: ما هو العضو اللي ينمو طول العمر؟ يعني عضو في جسم إنسان فيك أنت بينمو طول طول العمر مش طول العمر. لا برضو هذه أنا كنت أعرفها من قبل
1: برضو
2: أغلب صراحة.
1: أنا كنت أحس أنه كل شيء بينمو مع بعض، يعني ما فيش عضو بيوقف ولا أعضاء بتكمل.
2: بس لو كنا الشعر هو مش عضو، الإنسان ممكن يصلع ويستغني عنه.
1: صح.
2: المعلومة هو ما عضوان الأذن والأنف، الغضروف فيهم أو فيهما ما يوقفش نمو نهائيا. سبحان الله
1: سبحان الله. هنا بننتقل نقلة بعيدة شوية، اللي هو: من مخترع الواي فاي، رجال ولا مرة؟
2: هذه صدقة معلومة جدا ممتعة. أول مرة أعرف اللي اخترع الواي فاي هل هو رجل أو امرأة. أنا أشوف بشكل عام أغلب الاختراعات في التاريخ كله رجال، مش تحيزا بس حقيقة.
1: أيوة حقيقة
2: أغلب اختراعات رجال. ما تصورش تكون في الأخير تكون مرة هذه اختراعات الواي فاي.
1: هي فعلا مرة كسرت القاعدة. هي مرة اسمها هيدي لامارا، كانت عالمة واخترعت تقنية القفز الترددي اللي هو أساس الواي فاي والبلوتوث. تحية لها صراحة يعني.
2: ومن اسمها هيدي لامارا شكلها هندية.
1: مايبي
2: الله.
0: السؤال يقول هنا، لماذا البحر لونه أزرق؟
2: أنا أعرف الإجابة، أعرف المعلومة لأنه تعكس لون السماء.
1: هذا اللي كنت يعني أنا
2: قالوا لنا في المدرسة هكذا. ما صح. لأن البحر بيعكس لون السماء، السماء لونها أزرق والبحر بيعكس لونها، لذلك لون البحر أزرق. أنا قالوا لي هكذا في المدرسة.
0: المعلومة تقول ليس عشان إنعكاس السماء، المياه تمتص اللون اللطيف كلها إلا الأزرق فيرتد لعينيك.
2: سبحان الله.
1: يعني في ألوان كثيرة بس البحر
2: بيمتصل.
1: أيوة بيمتصها، ما بيظهر لناش إلا اللون الأزرق.
2: هذه ما بيقدرش البحر يمتصها.
1: سبحان الله.
2: هنا في سؤال جميل جدا، أيش أطول كلمة باللغة العربية؟ وهي والكلمة هذه نفسها مستنبطة من أطول كلمة في القرآن الكريم.
1: أنا كان من قبل يعني أعرف إن هي بس أنا فيكهم استغفر الله العظيم حاجة زي كذا.
2: فأسقيناكم، هذه في القرآن الكريم هي أطول كلمة.
1: هي هذه الإجابة.
2: مش فسيكفيكهم الله.
1: أيوة أنا فكرت
2: أنها كانت أطول، وهي من ضمن كلمات طويلة فعلاً يعني المعلومة صحيحة. لكن أطول كلمة في اللغة العربية في معاجم اللغة العربية هي كلمات أفأستسقيناكموها. الكلمة هذه مكونة من 11 حرف أو أكثر. المهم أن هذه الكلمة فعلاً أفأستسقيناكموها هي أطول كلمة في اللغة العربية في معاجم اللغة العربية كلها، وأطول، وهي نفس الوقت هي مستنبطة من أطول كلمة في القرآن الكريم فأسقيناكموها. فسبحان الله،
1: هذه من عجائب القرآن الكريم يعني.
2: نعم.
0: هنا سؤال يقول، أي دولة ممنوع فيها المضغ بالعلكة بالشارع؟
2: هذه أنا كنت أعرفها صراحة.
1: صد؟
2: وأعرف حتى القصة ليش غرموها، لكن أشد القصة وتجدد الدولة. أول شيء اللبن في أي مكان بيسبب بيوسخ الشوارع ويكون صعب التنظيف، لكن في مرة من المرات في هذه الدولة في حذف اللبن على أماكن اللي يتغلق فيها القطارات الباب نفسها، فتسبب أن القطار كله يتعطل ويتوقف. فهذا كان مع مجموعة الأسباب السابقة أنه بيتوسخ الشوارع وطريقة التنظيف الصعبة، وغير أنه بيضر الأطفال لأن أغلبها بتكون محلاة مش طبيعية، فقررت هذه الدولة أنها تمنع. لكن ما أقول شو اسم الدولة.
1: طيب قولي لنا اسمها.
0: المعلومة سنغافورة غرامتها توصل إلى $1,000.
2: يقولوني بين لبن
1: $1,000. تخيل هنا والله قد بالضرب بالسياح يعني مع الطلاب ما بيرضوش نغرمهم وخلاص.
2: لا في كثير مرات لما ندخل أماكن نجلس فجأة نلاقي جلسنا على لبن أو دعسنا على لبن.
1: لا أيوة بالضبط.
2: حتى في البيت مع الجهة اللي بيكون معنا في البيت نفس الشيء، لقى اللبن عرض الجد. أنا مرة لصقت ورقة في المدرسة كانت مشططة نصفين ومشي عيد الكتابة لأني كسل
1: باللبن،
2: لصقتها باللبن وحتى لسه تصحح.
1: لا حلو. طب معانا هنا سؤال ويقول، كم حرف بحروف القرآن الكريم؟ هذا ما بيعرفوها إلا
2: طبعا. السؤال هذا أيضا ممكن يكون له حتى أكثر من إجابة لسبب بسيط. القرآن الكريم هو أصل اللغة العربية بالطبع، وهو الذي تستنبط منها الأحكام اللغوية غير الأحكام الشرعية. بس أنه في علماء ممكن يحسبوا المادة نفسها، يقدروا المادة بأكثر من حرف فيحسبوها حروف. فمثلا ممكن يحسبوا المادة إذا هي مقدرة مثلا بثنتين إلى أربعة على ست حركات، إذا كانت بحركتين يقدروها بحرفين. في بعض العلماء بيحسبوها بنفس الطريقة. فعلما يقول لا هي مجرد مادة وهو حرف واحد. لكن ممكن يختلفوا في العدد، لكن في عدد بيكون متفقين عليها الأغلبية، بس أنا ما عنديش داري صراحة.
1: في رقم هنا مذكور وعدو تقريبي يعني يقول 323671
2: تقريبا. شفتي كيف تقريبا؟
1: لأنه ما فيش حد يعني جاب الرقم بالضبط.
2: سبحان الله. أيضا في معنى سؤال يقول، في أي مكان الوقت يمشي أبطأ 24 ساعة؟
1: تخيلوا نروح مكان الوقت ما بيمشيش فيه سريع.
2: وهو كانت الإجابة بجبال الهيمالايا. الزمن يمشي أبطأ جزء من الثانية بسبب الارتفاع والجاذبية، وهذا بينطبق حسب نظرية أينشتاين.
1: أنا كنت أعرف أنه هو مش بس جبال الهيمالايا، يعني هو ممكن يكون أي مرتفع جبلي يعني
2: فوق. في سبحان الله حتى مش مرتفع جبلي، في أماكن زي في الصين زي كان في جبل على ما هو كان يقولون فيه سحر زمان أو في حاجة أنك لما تمشي معك حاجة معدنية بيجذبك الجبل ونطلع، بس الموضوع أنه سبحان الله مغناطيس
1: طبيعي بالضبط.
2: مكملين معكم أعزائي المستمعين هذه المعلومات الشيقة، لكن خل بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم.

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-111-9 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة علم ومهارة مجد الحضارة مجد
6: الحضارة لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي باقة 4 جيجا ب 2000 ريال فقط باقة 8 جيجا ب 3900 ريال فقط باقة 20 جيجا ب 9700 ريال فقط الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا باقات نت 4G نت بكل وقت
7: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
8: Hey, welcome to our shop.
9: Do you have excellent sports clothes?
8: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
9: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
8: Oh, really? Where is that school?
9: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
8: Oh, really? Is it a good school?
9: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
8: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
9: Yeah, you can.
8: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
9: It's on 50 Meter Street in Babos.
8: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
10: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
11: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا
12: محطة نقي مياه طبيعية وصحية العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح تليفون 7700-10770 أو 777-921-435
13: مين بيحب الرسم؟
14: أنا
13: مين بيحب يسمع حكايات؟
14: أنا
13: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
15: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى
16: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
17: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك كل قطعة لها حكاية طعم زبدة أصلي كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين أعياد مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك اطلب راما كيك الآن 770-316-211 لأن الفرح يستاهل الأحلى

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائنا المستمعين ونكمل معكم فقرة الأسئلة. وين وصلنا؟
1: أنا ضيعت على فكرة
2: السؤال
1: حرفيا أنا ضيعت
0: تقريبا هنا اللي هو أي حيوان نومه 3 دقائق كل 6 ساعات؟
1: يقول 3 دقائق كل 6 ساعات
0: بالضبط.
1: أنا أعرف واحد يقول 6 ساعات كل 3 دقائق.
0: ها؟
1: ما
0: هو الحيوان اللي هو الزرافة؟ طيب قولوا ليش؟ عشان ما تصير فريسة وهي نايمة فكل شوية تصحى يعني.
1: المعلومة شكلها مثل النكتة.
0: بالضبط. هي نكتة أكثر من أنها معلومة.
1: جميل. طيب السؤال رقم 15، أي حيوان لسانه أطول من جسمه؟ هو حيوان
0: يمكن بشر.
1: سبحان الله. هذا الحيوان هو حرباء اللسان، لسانها يوصل مرتين أو ضعف جسمها مرتين. سبحان الله.
0: سبحان الله.
2: السؤال يقول هل العسل ينتهي لو تم اختزانه أكثر من 100 عام؟
0: أنا كنت أفكر أنه أيوة، يعني أنه أحس أي شيء في الحياة له مدة انتهاء أو مدة انتهاء الصلاحية.
1: المعلومة هذه مكتوبة، أنا كنت أعرفها نصا.
2: حتى أنا كنت أعرفها.
1: نعم.
2: لا، لقوة عسل في مقابر الفراعنة عمره ما يتقارب ما بين 300 سنة، وطلع صالح للأكل.
0: أوف.
1: آلاف السنين فعلا. والعسل إذا كان مخزن سوا ما ينتهيش، والعسل الذي لقوه فعلا كان في أواني فخارية، ما ينتهيش العسل الطبيعي. سبحان الله،
0: كمية سبحان الله في هذه المعلومات مش طبيعية.
1: كل شيء في حياتنا سبحان الله نتفكر فيه نقول سبحان الله، بس
0: فعلا
1: تفكر بس كيف بتمشي وتشوف وتسمع وتشم في نفس الوقت.
0: أيوه.
1: سبحان الله، هذه لوحدها
0: معجزة،
1: من معجزات الله في خلقه سبحان الله.
0: بالفعل. طيب هنا، أي فاكهة بذورها خارج، يعني بذورها برا مش داخلها؟
1: هذه صراحة أنا ما كنتش عارف.
0: نعم.
1: فها بذورها من خارج، يعني لما ناكلها بناكلها بذورها.
0: بذورها بس. يعني ما بنستناش البذره اللي داخل ونخرجها او نرميها.
1: اي، مثل مثلا المانجا هي اللي داخلها
0: البذره. أيوة.
1: الليمون الحمضيات مع البرتقال، البذور هذيك اللي داخلها.
0: بالضبط.
1: ما بناكلها.
0: الان ايش الفاكهه اللي بذورها خارج مش داخل؟
1: اي شيء.
0: هي فاكهه الفراوله، ويعني شفتوا النقاط السوداء اللي من خارج، هي هذه البذور حق الفراوله.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: يعني هذه نفسها البذور.
0: أيوة.
1: يعني لو وزرعت
0: تطلع لك شجرة.
1: حش أزرع في بيتنا. طيب، وفي هنا تخيلوا معي لو واحد صيح في الفضاء، من بيسمع؟
0: ما فيش ناس هناك عشان يسمعوا أصلا.
1: أول معلومة أو ثمانية المعلومة، الصوت بينتقل من خلال وسيط، هذا أخذناه لو نذكر في الابتدائية حتى. أيوة. الوسط هذا بيكون الهواء، الصوت ينتقل من خلال الهواء، فأكيد في الفضاء الصوت ما ينتقلش، ما فيش أحد بيسمعك في الفضاء. أول شيء لأنه ما فيش مخلوقات، ثاني شيء لأنه ما فيش هواء أصلا، الفضاء هو عبارة عن فراغ، لذلك ما فيش وسيط ينقل الصوت.
0: بالضبط. آخر سؤال معنا هنا يقول، دماغك يولد كم كهرباء؟ يعني كم تقدر، كم لمبة ممكن يشغلها الكهرباء اللي في عقلك أو في مخك؟
1: أنا لو جيت للمنطقة فكانوا ما يشغلش حاجة،
0: ما يشغلش حتى
1: ما بيشغلش راسي، أنا ما بيشغلش التفكير.
0: هو تخيل

0: لأن دماغك يولد 20 واط، بمعنى أنه تكفي تولع لمبة صغيرة.
1: لا والله لمبتين أبو 10 واط.
0: بالضبط.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: خلاص عزيزي المستمعين، وصلنا لنهاية هذه فقرة الأسئلة، وكانت جدا فقرة ممتعة. بشوف أيضا بنرجع الآن بعد الفقرة على طول نقرأ الرسائل، بعدها نعود لباقي الفقرات.

0: هناك ابتسامة تحدث الفرق، هناك نظرات دافئة بألف وعد، هناك كلمات تصنع يومك، هناك التفات، هناك التفات تمح جبرتك، هناك طمأنينة من غير لمسة، هناك دفئة قلب تختلف عن الدقات، هناك نبرة صوت تغنيك عن ألف اعتراف. صباحكم خير وصباح إذاعة دلتا. مرجانة أحمد، يسعد صباحك.
1: أبقي معنا رسالة من بشرى حيدر. بشرى حيدر تقول في رسالتها: تانية خاصة من الشيخ نادي صالح أحمد عوضة إلى الشاب الخلوق ابن أخي جبران، يقول فيها: صباح الخير والسعادة والهنا من منطقة همدان زاد فراحنا، يا طيور السعد عالي بالسماء، غردي زف التهاني لجلنا عبر الأثير والهواء من إذاعة دلتا. نحن نزف أجمل التهاني والتبريكات للشاب الخلوق جبران فارس صالح أحمد عوضة بمناسبة الخطوبة، فألف ألف مبروك وعقبة للفرحة الكبرى. وأكيد إحنا من إذاعة دلتا إف إم نقدم كل التهاني والتبريكات للشاب الخلوق جبران فارس صالح أحمد عوضة. ألف ألف مبروك، ربي يتملك في خير يا رب.

وأيضا عبر أثير إذاعة التف ام 101.7 اسمع اليمن. نزف هذه التهاني والتبريكات ونبارك العريس الغالي عبد الرحيم توفيق ردمان بمناسبة دخوله القفص الذهبي. ألف ألف ألف مليون مبروك التهنئة خاصة من آل ردمان ومن الأستاذ صابر ردمان ومن قائد أحمد قائد الزعيتري ومن الإعلامي الزميل نجاح. ألف ألف مبروك ودامت دياركم عامرة بالأفراح.

0: نقرأ الرسائل هنا مكتوب أميرة الوجيه أختي طبعا. صباحكم سعادة، كل التوفيق للندى في المقابلة اليوم وفخورين فيها. شكرا كثير الأميرة أختي.
1: جميل، باقي حساب باسم ريري ريري إيش بيقول؟
0: صباحكم يا أحلى إذاعة، جمال هذا الصباح من جمال سماع صوتك يا ندوش، نورتي كل الإذاعة بصوتك الشجيد، تسلمي لي يا روحي يا ريري.
1: تحياتنا لكل من بيسمعنا وكل من كتب لنا التعليقات، تحياتنا لكل من بيسمعنا وما يحبش يعلق ولا يرسل ولا يتصل، يحب بس يسمعنا ويتمزج هكذا ويكون مروق، أيضا تحياتنا لك. أعزائنا المستمعين، في معنا العديد من الفقرات، تقريبا الآن بنوصل للفقرة اللي هي كانت إيش؟
0: اللي هي تتكلم عن الحماس،
1: حماس
0: البدايات.
1: أيوة فكرة مهمة جدا. بندخل عليها الآن،
0: اللي هو لما يكون الشخص يعني بادئ في مشروع جديد، بادئ في دايت معين أو حتى في دراسة معينة، يلاقي أنه أول يوم يومين أول أسبوع الحماس ألف، يعني متحمس جدا ويشتهد ويتعب ويسهر
1: ويبحث
0: جدا في الموضوع. فنلاقي أنه من الأسبوع الثاني إلى الثالث يبدأ الحماس يقل، يعني ما يوصل لنهاية الشهر اللي هو الأسبوع الرابع إلا وقد انطفى خلاص، يعني يحس أنه قد استفرغ كل طاقته.
1: ليش بينطفي؟ ليش؟
0: ليش؟ هي هنا المشكلة، هي هذه المشكلة.
1: والمشكلة أنه حماس البداية أحيانا بيكون في شيء مهم جدا، هو المفروض يكون عندنا حماس فيه طوال الوقت، لكن إذا قصرنا فيه ما ينفعش نقصر فيه أصلا، وهو الالتزام في الصلاة. تحديدا نتكلم على الصلاة، يعني سبحان الله كلنا مذنبين وحين نبتعد نسهو عن بعض الصلوات ورجع جينا هذاك الحماس انه عن توب ونصلي كلهن في نفس الوقت ونقرأ قرآن مدى ايش، لكن نفس الشيء
0: يكون في حماس بداية
1: بس هذا الشيء خطر، ما ينفعش يكون في حماس بداية وينطفي، هذا يكون في حماس العمر كله. هذا هو مصيرك أصلا.
0: بما انه دخلنا هذا المجال، حتى في رمضان لاقي في بداية اول اسبوع يعني نلاقي الكل في المساجد وكذا، اما يعني لنهاية الاسبوع نلاقي انه في ناس خلاص تعبوا او قلوا، يعني قل فيهم الحماس.
1: قل فيهم الحماس، نعم.
0: طيب نجي نشخص المشكلة نفسها، يعني المشكلة ان الحماس البداية هي كيمياء مش قرار، يعني اول يوم دماغك يفرز دوبامين عالي عشان شيء جديد، بس الدماغ ذكي يعني يتعود بسرعة ويقول خلاص عرفت اللعبة، فينزل هنا الحماس، هذه اسمها منحنى الحماس، يطلع بقوة أول أسبوع ينزل تحت الصفر بالأسبوع الثالث، وهذا المكان اللي 90% من الناس تستسلم فيه.
2: كلنا بدأنا دايت يوم الاثنين دورة إنجليزية، أول أسبوع مشروع جديد، أول يوم حماس مليون، وبعد أسبوعين ولا كأن شيء صار. اليوم بنتكلم عن حماس البدايات وليش يختفي وكيف نخلي يكمل معانا للمشوار كله. ندى ايش رأيك؟
0: هو لازم يعني انه الشخص يعمل له خطة قبل ما يبدأ في اي شيء او في اي مجال، الشخص لازم قبل ما يبدأ اي شيء يعرف انه هو بيتحمس في البداية وينطفي في النهاية، فيبدأ يعمل له هنا خطة استراتيجية تخلي الحماس مستمر معاه للنهاية. في حلول، الحل واحد بيقول ان القاعدة الدقيقتين دقيقة. طيب مثل ايش؟ يعني اول قاعدة ذهبية هي قاعدة الدقيقتين، بدل ما تقول بلعب رياضة ساعة قول بلبس لبس الرياضة بس، يعني كذا ابدأها بشيء بسيط، بحيث انه بعدين برضو لما تشتي تذاكر مثلا تقول بذاكر 4 ساعات، لا ممكن نقول بدل كذا انه بذاكر او صفحة واحدة او بفتح الكتاب واشوف اطلع عليه. بعد كذا لما تبدأ بخطوة تافهة عقلك ما يقاوم، وبعد ما تبدأ 80% من الوقت بتكمل لحالك. السر مو انك تحس تتحمس، السر انك تبدأ حتى وانت بارد.
2: ثاني شيء، بطلي تركزي على الهدف، ركزي على النظام، لا تقولي بخس 5 كيلو، قولي بمشي 10 دقائق كل يوم بعد الفطور. الهدف يخليك تتحمس، بس النظام هو اللي يخليك تكمل حتى يومك ما لك نفس. اللاعب المحترف ما يلعب عشان الكأس، يلعب عشان التمرين اليومي، صار عادة.
0: الحل الثالث وهو أهم حاجة يعني، اسمحوا لنفسكم تطيحوا. يوم ما سويتي رياضة عادي، يوم أكلتي شوكولاتة بالدايت عادي. اللي يخرب المشوار مش يوم واحد أو اليوم اللي طحتي فيه، اليوم اللي بعده لما قلتي خلاص خربت بوقف. لا، هنا المشكلة الحقيقية، إنه صح يعني غلطتي بيوم بس تقدري تكملي القاعدة. لا تخلي يومين ورا بعض سيئين، طحت اليوم بكرة أرجع حتى لو بخطوة واحدة.
2: في الخلاصة أعزائنا المستمعين، لا تعتمدوا على الحماس، اعتمدوا على العادة. وهذا الكلام ينطبق الآن على طلاب المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد. نلاقي الجميع متحمسين، وبعد كم شهور، يمكن بعد كم أسبوع، يبدأ التخاذل. لذلك دائما قبل ما تبدأ بأي شيء جديد، اعمل لنفسك خطة للاستمرار. الحماس يجيب لك لباب الجيم، بس العادة هي اللي تدخلك وتشغل الجهاز. ايش اللي بداية حماس ووقفتي بنص الطريق؟ ارسلوا لنا.
1: كثير حاجات ممكن نسويها وفعلا ياخذنا فيها حماس البدايات. احيانا يكون هذا حماس البدايات متعلق حتى بشيء مصيري مثل تخصص في الجامعة، كنت متصور بطريقة مختلفة تماما، فلما دخلت الجامعة انصدمت بالواقع، فانطفى حماس البدايات وذاك تدرس تحصيل حاصل ويعانى مع تكمل الجامعة أو لا.
0: المهم انك تنجو بس.
1: هذا مثل. أيه. والمثل اللي ديته هنا أول قبل ما أبدأ بالفكرة نفسها، اللي هو حتى الالتزام في عبادة الله سبحانه وتعالى. كيف أنه بيجي يتحمس واحد ويستشعر أنه لازم حان وقت التوبة، بعدها ما يلتزمش، وهذا شيء يعني يكون مصيبة على نفسك
0: بالفعل.
1: فجميل جدا.
0: هنا معنا ثلاث عبارات نثبتها على اللوحة قدامنا. أي حد ناوي يبدأ أي شيء جديد ممكن يكتب هذه العبارات. رقم واحد، لا تبدأ بقوة، ابدأ باستمرار. يعني انت لا تبدأ عشان البداية نفسها، لا، ابدأ عشان تكمل. رقم اثنين، العادات الصغيرة هي بتكون أكبر من الحماس الكبير. يعني ممكن نحن نبدأ بشيء بسيط بس نستمر عليه، شيء سهل ونكمل نواصل عليه.
1: بس ممكن دي شيء أكبر معه.
0: بالضبط. يعني الآن قررنا أن نحن نتوب مثلا، بنبدأ بالأشياء السهلة
1: بالفروض مثلا.
0: أي، نبدأ بالفروض،
1: تلتزم بالفروض،
0: وبعدين
1: بتشوف نفسك بدك تفعل النوافل،
0: بتشوف نفسك
1: تفعل أشياء أكبر،
0: وبتتجنب النواهي إلى آخره. رقم ثلاثة، اللي هو يوم واحد سيء ما يخرب المشوار، يومين ورا بعض هي اللي تخرب. يعني عادي، أنا دائما أقول هذا لكل اللي حواليا. يعني أنت اليوم ما قدرت تمسك نفسك أو غلطت أو سويت شيء ما كنت متوقعة أو كذا، لا توقف هنا وتقول خلاص بكمل بهذا المشوار. لا، يعني خلاص اللي حصل حصل، حاول أنك تصلح المشكلة أو تكمل في اللي بدأته. وكمان ممكن نحن نعمل فواصل يعني نريح فيها نفسنا، هذا بعيدا عن الصلاة والتوبة. يعني في الدايت أو في التمارين أو في الدراسة، ممكن نجيب لوقتنا لنفسنا وقت للراحة، حيث أنه نرتاح ويرجع الحماس من جديد.
1: إذا لازم نسمعين، وصلنا نهاية هذه الفكرة وهي فكرة حماس البدايات.

0: لكم الآن مع آخر فقرة معانا واللي هي غرائب وعجائب. معانا 9 غرائب سريعة. في فطر اسمه فطر الزومبي يصيب النمل، تخيلوا، يدخل مخه ويخليه يتسلق عود عالي ويمسك فيه بفكه لحد ما يموت. بعدها الفطر يطلع من راس النملة عشان ينشر جراثيمه على الباقي. أما الغريبة الثانية اللي هي مدينة وايتير بأليسكا، كل سكانها 300 بس. 300 هنا عندنا أقل من يعني حارة واحدة في اليمن.
1: لا، أقل من حارة حتى.
0: بالضبط،
1: أقل. نعم.
0: شخص يعني 300 شخص عايشين كلهم بعمارة واحدة تتكون من 14 طابق، فيها المدرسة والسوبر ماركت والبريد والمستشفى والشرطة، كل شيء تحت سقف واحد عشان الجو هناك قطبي يعني
1: ثلج شديد
0: جدا.
1: نعم.
0: بالضبط. أما رقم 3 ففي نوع قرد اسمه قرد البروبسيس، عنده أنف طويل لدرجة يطيح على فمه. الأنف هذا يشتغل أيش؟ مكبر صوت طبيعي، سبحان الله، عشان صوته يوصل لمسافة كيلو كامل بالغابة. سبحان الله.
2: ومن الغرائب أيضا أن بصمة اللسان فريدة لكل إنسان تماما مثل بصمة الأصابع. وكذلك يقال أن بعض السلاحف تستطيع التنفس لفترات طويلة عبر أجزاء خاصة من جسمها أثناء السباحة. وكذلك البرق أكثر سخونة من سطح الشمس في لحظة الوميض.
1: من ضمن المعلومات الغريبة أن دماغك يولد أفكار وأنت نايم أكثر من وأنت صاحي، يعني 70% من الأفكار الإبداعية تجي أول ما تصحى من النوم بدقيقتين. مش عارف المعلومة هذه، يعني أنا أول ما أصحى من النوم بساعتين ما بكونش أقدر أفكر أصلا. أيضا الكنغر ما يقدر يمشي لورا، ولهذا هو رمز أستراليا أنه دائما للأمام ما يرجع. أخيرا في نوع من قناديل البحر اسمه الخالد، يقدر يرجع صغير مرة ثانية لو كبر بالعمر أو انجرح، يعني سبحان الله علميا ما يموت من الشيخوخة.
0: سبحان الله. ختام سريع اللي هو 9 غرائب كاملة، اختاروا واحدة منها ودوروا عنها بعد البث، كل واحدة وراها عالم لحالة والغرائب ما تخلص. في أمان الله.
3: يا حب احنا استوينا

0: أعزائي المستمعين، بعد أن نكون وصلنا لختام هذه الحلقة المميزة من دلتا أكاديمي، حابين تقولوا الختام تطلبوا أي شيء تفضلوا.
1: نحب نقول شكر للأكاديمي للإذاعة دلتا أنهم سمحوا لنا نجي في هذه الفرصة يعني، وخلونا نعيش هذه التجربة اللي حرفيا كانت زمان يعني حلم من أحلامي أن أنا أكون هنا ويكون صوتي يسمع من قبل الناس الكثير. وأشكر برضو يعني أهلي اللي دعموني بكل النواحي، وصحباتي اللي كانوا أول تشجيع لي في هذا المشوار وفي هذه الرحلة، وشكرا لكم.
2: أتوجه بالشكر والتقدير لأسرة برنامج دلتا أكاديمي على هذه المبادرة الرائعة التي منحت الشباب والمواهب الإعلامية فرصة حقيقية لخوض التجربة العلمية والتعرف على بيئة العمل الإعلامي عن قرب. مثل هذا البرنامج تساهم في اكتشاف المواهب، وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق في دعم المبدعين وصناعة جيل إعلامي متميز. كما أوصل كل الحب والتقدير إلى عائلتي، وأشكرهم كل الشكر على كل ما فعلوا من أجلنا، وكذلك إلى الأستاذ المتميز أيمن والمخرج والمدير.
0: أعزائي المستمعين، بهذا الفرصة نختم. قبل الختم اللي رسلتنا عشان مساج للجنود الصناعية، تواصلي بهذا الرقم اللي رسلناه لكم وأتعرفي كل التفاصيل. أعزائي المستمعين، بهذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من دلتا أكاديمي. تابعوا دلتا أكاديمي كل يوم أربعاء مع طلاب جدد من طلاب وهواة الإعلام، كل يوم أربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا. تقبلوا منا كل التحية. كنت معكم أنا أيضا أيمن الحيمي، رفقنا من الإخراج الزميل عبد الكريم المعدني، إدارة البرامج الزميلة نسيم يحيى، الإشراف العام لإذاعة دلتا FM الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم ودم الوطن في خير. Radio Delta 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
12: فعلا انه سوبر داك.
11: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصال لحم،
4: أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: Radio Delta.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-919، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل جيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
12: ماشي كل يوم؟
13: أيوة،
12: لازم تاخذها كل يوم.
13: ايش هي؟
12: شواية وبروس كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
14: اسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
12: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
14: Hey, welcome to our shop.
15: Do you have excellent sports clothes?
14: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
15: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
14: Oh, really? Where is that school?
15: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
14: Oh, really? Is it a good school?
15: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
14: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
15: Yeah, you can.
14: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
15: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
14: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
16: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777921435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. Radio Delta.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرس؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
10: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
12: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
13: مدارس مجد الحضارة
14: تمهيدي
15: أساسي
12: ثانوي.
16: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
12: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
17: مدارس مجد الحضارة
18: علم ومهارة.
19: علم ومهارة.

0: غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كدنا جوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
4: أوصال لحم،
5: أوصال دجاج،
6: وشيش طاووق خيال.
1: كدنا جوعة.
4: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة.
3: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي. مفهوم آخر للتعليم.
2: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ. Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي، أساسي،
4: ثانوي.
7: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان، خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
8: مدارس مجد الحضارة،
6: علم ومهارة،
9: علم ومهارة.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
13: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان.
8: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان.
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
1: من زمان.
7: حلويات وبيتزا ومعجنات.
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
1: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

صخوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمنا عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
7: كدنا جوعة
8: كباب لحم كباب دجاج
9: أوصل لحم
10: أوصل دجاج
11: وشيش طاووق خيال
7: كدنا جوعة
12: مشاوي رهيبة نكهة تركية عجيبة
13: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة
14: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة مشاوي الحلواني التركي نكهة تركية فريدة العنوان الزبيري تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
15: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
14: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
15: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
14: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
14: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
15: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
14: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الرقم، العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
17: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
17: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: كل يوم في هوا
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: أي شيء؟
10: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-484-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
14: ما هي كل هذه الرسائل؟
15: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
14: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
15: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
14: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
15: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
14: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
16: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: just found it.
13: تستمعون للأولى
17: راديو دلتا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
10: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
11: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
10: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
11: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
10: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
11: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
10: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
11: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
10: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0959، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: يوه، مطعم الحلواني التركي.
13: الحلواني الذي نعرفه؟
12: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
13: نعرفه من زمان،
12: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
13: دجاج الحلواني من زمان،
12: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
13: طعي من زمان،
12: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
13: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
14: من زمان
15: من زمان،
13: حلويات وبيتزا ومعجنات
12: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
14: من زمان،
12: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
13: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
12: 772-238-378.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: This is Radio Delta. للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
7: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
8: ثقة يمان
9: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات
8: ثقة يمان
7: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
9: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
7: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
10: just found it.
11: تستمعون للأولى
12: راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: Just found it. Radio Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خش. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: راديو دلتا

0: Listen. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمس.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان.
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
10: كباب لحم، كباب دجاج،
11: أوصل لحم،
12: أوصل دجاج،
13: وشيش طاووق، خيال.
2: كده أنا جوعة.
11: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
14: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزويري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداكل الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
7: إلى حس الهيدوس ممتاز، هيدوس رايع، منقولة عن طريق السلطان لبريكي لأكرم عفيف، ولا يسقط، يتحصل على خطأ لمصلحة العنابي في هذه الأثناء. خطأ كان موجود. كريم ضياف ينقل كرة لأحمد فتحي، اللمسة عن طريق أكرم عفيف في وسط الميدان، أكرم يحاول فيها، تمريرة ممتازة، فرصة باتجاه ميلس لكنها طالت الكرة الماضية، لكن برافو أكرم، رائعة كرة أكرم الأخيرة باتجاه ميلسون. كرة تتحول لمنتخب البوسنة عن طريق آريا ماليتش. بوسنة فوز وحيد في بطولة كأس العالم في مونديال 2014 كان أمام منتخب إيران. منتخب البوسنة يريد التأهل لأول مرة في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية. كرة تصل من الطرف الأيمن لمنتخب البوسنة، عودة بعد ذلك إلى خارج الملعب رمية التماس. بالمناسبة مباراتان سابقتان جمعتا المنتخبين، قطر في 2000 بهدفي سنياري فازت على حساب منتخب البوسنة، وفي عام 2010 التعادل ما بين المنتخبين هدف لهدف أيام ما كان المدرب الراحل برونوميتسو. ملعوبة كرة في وسط الملعب، تمرير لمصلحة منتخب البوسنة، وصلت هذه الكرة في اليسار، تمرير بعد ذلك لكن نقلة، كرة مقطوعة من أحمد فتحي في اللقطة الأخيرة. تتحول الكرة لمصلحة منتخب البوسنة هنا في اليمين عن طريق آريا ماليتش. ماليتش يمرر كرة في الطرف الأيمن لمنتخب البوسنة، محاولة تأتي هنا في اليمين عرضية لكنها مرت بعيدة، مرت إلى خارج الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى. هذا بايراك تايروفيتش لاعب ينشط في الطرف الأيمن، بينما هذا واحد من اللاعبين التاريخيين إيدن جيكوب، اللاعب التاريخي في كرة القدم البوسنية. 150 مباراة للاعب نادي شالكة. كرة تلعب من خوخي، ينقل هذه الكرة، الآن خوخي عنده كرة في وسط الميدان، خوخي يبحث عن زميل فعلام يتقدم في وسط الملعب، بعد ذلك التمريرة إلى أكرم، أكرم في لمسة لميلسون، تقدم في اليمين، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب قطر إلى خارج الملعب رمية التماس. هذا كولاشيناتس، جملة من الأندية التي مثلها الظهير الأيمن لمنتخب البوسنة. طبعا أبرز الأندية التي لعب فيها كان الجنرز نادي أرسنال. كرة تصل قطرية من اليمين، طالت الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. مهمة جدا البدايات في هذا النوع من المباريات، مهم جدا تغيير ما حدث في المباراة الماضية أمام منتخب كندا والتعويض هنا في هذا اللقاء حتى على صعيد النتيجة. كرة تصل رمية تماس خاطئة كانت الكرة الماضية، رمية جانبية للعنابي عن طريق أكرم، أكرم في التقدم، أكرم في التمرير، هيدوس ممتازة، يلا يا أكرم يلا يا أكرم، لكن التغطية كانت موجودة، تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمنتخبي قطر. برافو برافو العنابي، برافو العنابي في آخر ثلاث دقائق على مستوى نزعة هجومية شاهدناها، وعلى مستوى الجرأة لم تكن حاضرة في المباراة الماضية أمام كندا ولا في الشوط الأول أمام منتخب سويسرا باستثناء تلك الكرة لإدميلسون لو تتذكرون في المباراة الأولى، لكن نبقى فيما هو حاضر ونبقى فيما هو باقي ونبقى في أمل ما زال قائما لمنتخب قطر من الركلة الركنية تنفذ الكرة تصل هذه المين بعيدة كانت الكرة الأخيرة أحمد فتحي أبعدها إلى خارج الملعب، رمية تماس للبوسنة، رمية تماس للبوسنة في الكرة الماضية. لوفوتيغي مدرب منتخب قطر الذي قال طوينا صفحة مباراة كندا بالكامل وما زلنا نمتلك فرصة أخيرة وعلينا أن نقاتل من أجل هذه الفرصة الأخيرة. كرة منقولة لمصلحة البوسنة، تمرير في وسط الملعب عن طريق اللاعب ديميروفيتش، يمرر كرة في اليمين، نقلة إلى بايراك تايروفيتش، وصول بعد ذلك من إيفان باشيتش، يرسل كرة إلى وسط الطرف الأيسر لمنتخب البوسنة من كولا شيناتس من أمام بيدرو، كولا شيناتس يحاول فيها سعيد، تتحول الكرة من بيدرو، بيدرو يبعد الكرة إلى خارج الملعب، تماس لمنتخب البوسنة، تنفذ رمية الجانبية عودة إلى الخلف عن طريق راديليتش، راديليتش تمرير هنا في اليمين لمنتخب البوسنة، وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة البوسنة، ما زالت الكرة نقلة لكن تغطية خوخي وصلت إلى أكرم، يا لعيب يا أكرم يا رائع يا أكرم، لكن بعيدة هنا الكرة، هيدوس يتحصل على خطأ، هيدوس يتحصل على خطأ، خطأ للتاريخي، حسن هيدوس، نعم 188 مباراة، سادس أكثر لاعب مثل منتخب بلاده في قائمة يتصدرها الأسطورة كريستيانو رونالدو، هنا خطأ موجود لمصلحة منتخب قطر، عودة إلى الخلف بتعود من عيسى لاي، بوندا يرسل هذه الكرة طويلة لمنتخب قطر، صراع من أجل كرة يبعدها لاعب البوسنة، تتحول بعد ذلك عن طريق عيسى لاي، عنده كرة لكن عملية مسك واضحة وخطأ لمنتخب قطر في اللقطة الماضية، خطأ للعنابي، خطأ لمنتخب قطر، لوفوتيغي، وهذا هو الترتيب، خمس نقاط لكندا، خمس نقاط لسويسرا، نقطتان للبوسنة ونقطتان لمنتخب قطر. كرة تلعب عن طريق خوخي، تمرير هنا في الطرف الأيسر، لمسة بشكل جميل بعد ذلك ممتاز من هيدوس، لكن كرة حسن مقطوعة، تتحول البوسنة، تمريرة باتجاه إيدن جيكو، لكن في الأخير تغطية كانت حاضرة، الكرة تتحول في وسط الميدان، إدميلسون عنده كرة، جيكو كان يطالب بوجود لمسة يد، كرة تلعب لمنتخب قطر في وسط الملعب، فتحي إلى كريم بوضياف في وسط الميدان، ممتاز اللمسة، التسلل كان موجود، تقدم له، التسلل موجود، راية مرفوعة، التسلل موجود على إدميلسون، هذه الكرة اللي كان فيها جيكو يطالب بوجود لمسة يد في اللقطة الماضية على خوخي فوعلام، لكن بعد ذلك لقطة إدميلسون، إدميلسون كان متسللا في الكرة الأخيرة، أرياماليتش عند كرة لمنتخب البوسنة، بايراك تايروفيتش يلعب كرة هنا في اليمين لمنتخب البوسنة، محاولة بعد ذلك تصل الكرة من الطرف الأيمن، الخطأ على سلطان البريك في اللقطة الماضية، خطأ لمنتخب البوسنة، ركلة ثابتة يتقدم معها مدافع البوسنة نيكولا كاتيتش وكذلك راديليتش، اليوم طبعا محرموفيتش يغيب عن هذا اللقاء، اللاعب الذي طرد أمام منتخب سويسرا بينما عاصم دب وكذلك همام الأمين يتغيبان عن تشكيلة منتخب قطر بسبب الإيقاف أيضا، كرة من ركلة ثابتة لمنتخب البوسنة، صورة على جيكو، الصورة كذلك على كاتيج، الصورة أيضا على كولا شينات، بينما خوخي وعيسى بالإضافة لكريم من أجل رد كرة ترسل عالية بالرأس وبعد تشتت برامو في اللقطة الماضية، بتعود الكرة لمنتخب قطر مرتدة. آه يا أحمد يا فتحي، لكن كرة ما زالت بالرأس، ممتازة. يلا يا أكرم، روح يا أكرم، روح يا أكرم، روح يا أكرم. ياهي كرة وياهي فرصة للعنابي، كان بالإمكان أن تكتمل. ممتازة الكرة في بدايتها بالرأس إلى أكرم، لكن مدافع منتخب البوسنة في اللحظة الأخيرة غطى، في اللحظة الأخيرة غطى. والله ياهي كرة، ياهي كرة كان بالإمكان أن تعطي للعنابي هدف السبق، أن تعطي للعنابي هدف التقدم. ممتازة ممتازة الكرة الأخيرة من إدميلسون إلى أكرم، لكن أيضا هذا كان ممتاز لاعب منتخب البوسنة إيفان شونجيج. شونجيج تدخل كان ممتاز من مدافع منتخب البوسنة في اللقطة الماضية من أمام أكرم. رائع الكرة من إدميلسون، جميلة كانت كرة إدميلسون إلى أكرم. هذه المساحات التي نتمنى أن تتوفر أكثر، نتمنى أن تتوفر أكثر. رمية جانبية، أكرم على التنفيذ، على تنفيذ رمية التماس لمصلحة منتخب قطر. أسرع يا أكرم، أكرم يلعب هذه الكرة، عودة إلى أكرم من جديد، بعدها عرضية أرضية، لكن تغطية دفاعية من دفاعات البوسنة. سلطان لبريك إلى فندى محمود، كرة إلى السلطان لبريك من جديد، يسقط السلطان، يطالب بخطأ كريم، لمسة ممتازة إلى عيسى لاي، يلعب كرة في وسط الميدان، نقلة بشكل ممتاز، جاسم جابر ينقل كرة في الطرف في الأيمن على طريق إدميلسون. إدميلسون يعني متأثر بإصابة اللقطة الأخيرة، كرة منقولة لمنتخب قطر، نقلة بشكل جميل، ملعوبة الكرة في وسط الملعب، بعد ذلك على طريق جاسم جابر، ينقل كرة إلى كريم، كريم ضياف، لمسة إلى الخلف، تتحول الكرة باتجاه خوخي، بوعلام إلى عيسى، عيسى في نقلة على طريق أحمد، فتحي يبحث عن زميل، تمريرة في وسط الميدان، منقولة إلى أكرم، أكرم في تمريرة، بعد ذلك أحمد، من أحمد إلى كريم، عودة إلى أحمد مرة أخرى، عيسى، عيسى إلى أكرم، عودة إلى الخلف بشكل ممتاز. هذه نقلات لمنتخب قطر، لكن تمريرة باتجاه سلطان البريك تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. يعني 7 دقائق الماضية منتخب قطر ظهر بشكل أفضل حقيقة، وكان عنده فرصة سانحة. أكرم لمسة في الطرف الأيسر، ممتازة إلى سلطان، أكرم فتحي يلعب كرة في وسط الملعب من جديد، منقولة كرة إلى أقصى طرف الأيمن للبوسنة، لكن برافو إدميلسون في التغطية، برافو إدميلسون في استعادة الكرة، تتحول الكرة من جديد لمنتخب البوسنة. هناك خطأ، خطأ على جاسم جابر، يشير حكم اللقاء في اللقطة الماضية، خطأ لمنتخب البوسنة.

إيفان شونجيتش لمنتخب البوسنة. كرة ما زالت تمريرة بينية، عودة إلى الخلف من جديد، رائع هذا التنظيم وسد الثغرات أمام لاعبي منتخب البوسنة. مرور وتقدم وتسديدة من هذه المسافة بعيدة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، كرة إلى ركلة مرمى، هذا باشيتش ما سدد في الكرة الماضية، هذه تسديدة من باشيتش لكنها اعتلت العارضة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمنتخب قطر. كرة تلعب طويلة، رمي التماس، أكثر من ربع ساعة مضت، 17 دقيقة انقضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. وصول في اليمين لمنتخب البوسنة، ملعوب الكرة، وصلت الكرة للبوسنة إلى الخلف، بتعود من هذا المكان تسديدا لكنها صدمت في دفاعات العنابي، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، ركنية لمنتخب البوسنة على يسار حارس المرمى محمود بندى. منتخب البوسنة وسلاح الركنيات هنا واحدة، إيفان باشيتش يلعب كرة عرضية بالرأس، ممتاز عيسى لاي غطى في اللقطة الأخيرة، تتحول الكرة لمصلحة منتخب البوسنة، تعود الكرة من جديد في الطرف الأيمن، بايراك تايريفيتش يلعب كرة عالية سهلة تماما عند حارس المرمى محمود بندى، تمكن من الكرة الأخيرة، تمرير في وسط الملعب من جديد، كريم بوضياف، فتحي بتصل الكرة عن طريق أحمد فتحي، يمرر كرة في الطرف الأيسر لمنتخب قطر، للعنابي كرة من سلطان لبريك، فتحي إلى كريم، كريم عنده كرة، تمريرة إلى أكرم، أكرم عودة إلى الخلف، جابر، بيدرو مرة أخرى، بيدرو يسقط ويتحصل على خطأ، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، هذا الاستحواذ في هذه اللحظات على الكرة، محاولة تناقل الكرات بهذا الشكل، ممتازة ممتازة اللقطة، لكن أكرم متسلل، أكرم كان يقف في موقف تسلل في اللقطة الأخيرة، ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب البوسنة، منتخب البوسنة الذي أقصى منتخب إيطاليا وحرم إيطاليا من التأهل إلى بطولة كأس العالم بعد مباراة تاريخية قدمها منتخب البوسنة أمام منتخب إيطاليا. كرة بتعود من جديد، وصلت من الطرف الأيمن، مرور وتقدم في وسط الميدان لمصلحة البوسنة، التمرير بكرة إلى أقصى اليسار، البوسنة تحاول، البوسنة في كرة لكن هناك تغطية كانت من جانب بيدرو، الكرة تتحول من جديد، بيدرو يستعيد الكرة لمنتخب قطر، جاسم جابر إلى كريم، بوضياف يلعب كرة عالية، تتحول الكرة مرة أخرى، أحمد فتحي يرسل هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة منتخب البوسنة، دائما التركيز على انطلاقات أكرم في الارتداد السريع والتحول السريع في ظل تقدم لاعب منتخب البوسنة ومحاولة الضغط، عرضية الآن تأتي، كريم بالرأس من أمام جيكو، جيكو السعيدة، كرة للبوسنة، بينما خطأ يصفر حكم اللقاء لمنتخب البوسنة، خطأ على جاسم جابر، يعني في مثل هذه المناطق لا تهدى

0: أخطاب يا جاسم جابر. شاهدونا جاسم جابر عملية اعتراف في الوقت اللي كان خوخي كذلك يراقب في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود على جاسم جابر. ركلة ثابتة لمنتخب البوسنة وكريم آلاي بيغوفيتش لاعب المتخصص بالكرات الثابتة على تنفيذ الركلة الثابتة. آلاي بيغوفيتش من يلعب مع فريق زالسبورغ الفريق النمساوي عند هدف دولي رفقة منتخب البوسنة يبحث عن التقدم الآن للبوسنيين. مشجع البوسنة هنا في مدرجات ملعب سياتل ستاديوم وهذا الحكم خيسوس فالنزويلا. ركلة ثابتة ستنفذ. البوسنة من مسافة قريبة عذاري أبو ندب يتهاجد أيضا كاتيج وباشيج بينما التنفيذ من هذه التسديدة القوية لكن برافو برافو برافو برافو خوخي بفدائية تصدى للكرة الماضية وإصابة خوخي. سلامات لخوخي سلامات لفعلام. هذه الكرة والتسديدة التي أتت عن طريقه كريم آلاي بيغوفيتش شيد الكرة والله كانت رايحة للزاوية الصعبة لكن برافو هنا خوخي بعلام.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: بوسنا انتصف الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء هنا ما بين المنتخبين. لا أهداف في سياتل ستاديوم ما بين منتخبي قطر والبوسنا. الجولة الأخيرة وصلنا إلى المرحلة التي يحسم فيها كل شيء على مستوى المتاهلين إلى الدور القادم في هذه المجموعة. حتى الآن منتخب كندا هو من يتصدر هذه المجموعة. تعادل هناك من دون أهداف ما بين سويسرا وكندا في المباراة التي تلعب هناك في مدينة فانكوفر. جماهير الحاضرة في مدينة سياتل أو في ملعب سياتل ستاديوم. إيدن جيكو سجل بالمناسبة أمام منتخب إيران في عام 2014، ويبحث جيكو عن إحراز هدف في المونديال بعد 12 سنة من آخر حضور بالنسبة لإيدن جيكو. سيستأنف في اللعب من جديد. شوط أول و25 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. شاهدنا محاولات للبوسنة، شاهدنا محاولة عن طريق أكرم عفيف لمنتخب قطر، كان بالإمكان أن تكون هدفا للعنابي. كرة بتعود عن طريق كاتج. إيفان شونيج يمرر كرة من الطرف الأيمن لمنتخب البوسنة. تمرير في وسط الميدان، بعد ذلك محاولة مستمرة للبوسنة، نقلة إلى الخلف من جديد من هذه المسافة. منتخب البوسنة في تمريرة، الكرة ما زالت للبوسنة. محاولة كولاشيناتس من الطرف الأيسر، عرضية تأتي صدمت فيد ميلسون. الكرة تتحول من جديد، بيدرو في التغطية، جاسم جابر أيضا في استعادة الكرة وخطة مرة أخرى على جاسم جابر. خطأ حذاري من الأخطاء يا جاسم يا جابر. هذه الكرة الأولى ما بين بيدرو، بينما هنا جاسم جابر وهذا الخطأ اللي كان موجود. أخطاء من من من من هذه الأماكن يحبها المنتخب الذي يعتمد كثيرا على الكرات الثابتة وعلى طول القامة للاعبيه. ومنتخب البوسنة واحد من هذه المنتخبات، يعني عندك جيكوب متر وثلاثة وتسعين سنتي، عندك اللاعب راديليتش مترين أو سنتي، عندك كاتيتش متر وأربعة وتسعين سنتي. هنا خط موجود للبوسنة، عرضية ترسل عالية بالرأس لا تأتي، لكن مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية فيما يبدو لمنتخب البوسنة. ركلة ركنية لمنتخب البوسنة. هذه الكرة الأخيرة، هل صحح الحكم القرار؟ نعم، أعاد الكرة إلى ركلة مرمى. نعم، الكرة إلى ركلة مرمى. طبعا كما نعلم في التحديثات الجديدة بالنسبة للتحكيم، مسألة الركلة الركنية وتعديل قرار الحكم إن أخطأ أو الحكم المساعد. بوندا، هذه عدد المحاولات في هذه المباراة، بينما كرة منقولة لمصلحة البوسنة. بتصل الكرة بعد ذلك إلى الخلف من جديد، وصلت عن طريق شونيتش في وسط الميدان، تتحول الكرة عن طريق أريا ماليتش. ماليتش عنده كرة، عودة إلى الخلف باتجاه كاتيتش. التمرير في وسط الميدان لمنتخب البوسنة، عودة إلى الخلف عن طريق كاتيتش، عنده كرة كاتيتش والتمرير راديليتش وهذا الآخر إيفان باشيتش. تمريرة حاضرة، الكرة ما زالت قائمة للبوسنة من هذه المسافة. التصويبة تأتي والهدف الأول، هدف أول رائع لمنتخب البوسنة. كريم آلايبيكوفيتش يحرز أول أهداف في المباراة. البوسنة تتقدم بالهدف الأول، تزيدة كانت جميلة، والبوسنة تسجل أول أهداف هذا اللقاء. قوية كانت التسديدة اليمينية من كريم آلايبيكوفيتش، يسجل أول أهداف المباراة لمنتخب البوسنة. صاحب 21 عام هو من يسعد جماهير البوسنة الآن ويتقدم لهم في نتيجة هذا اللقاء. قوية كانت الكرة في شباك بونداب، القصة بدأت من هنا، التمريرة ومن ثم التقدم ومن ثم التسديد. قوية هذه اليمينية في شباك مرمى بونداب، البوسنة هدف منتخب قطر لشيب. أكد أصبحت النتيجة الآن في هذه المباراة. حاول منتخب البوسنة من خلال العرضيات ومن خلال التسديدات، وهذه المرة نجح آلاي بيغوفيتش، كريم آلاي بيغوفيتش بطريقة رائعة يسجل هدف التقدم، بينما كرة لمصلحة منتخب قطر. جاسم جابر يضغط، لا وجود لخطر، يلا يا أكرم، أكرم يلعب كرة إلى الخلف تصل عن طريق بيدرو، تمرير من خوخي، خوخي لأكرم، تمريرة بعد ذلك هنا في اليمين، وصلت الكرة من بيدرو، عكس الوجه، عيسى لاي، بتصل بعد ذلك من كريم، كريم ممتازة إلى أكرم، يا أكرم، لكن السهلة عند حارس المرمى، دائما الاعتماد على الكرات الطولية والتحركات أكرم، لكن الكرة كانت بعيدة لمصلحة منتخب البوسنة. نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة للبوسنة، إيفان شونيج، راديليج، كولاشيناتس، إيفان باشيتش مرة أخرى لمنتخب البوسنة. وصلت الكرة في وسط الملعب من جديد، كاتيج يلعب كرة هنا في اليمين لمنتخب البوسنة، لكن التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول من جديد، خوخي يلعب هذه الكرة إلى خارج الملعب، رمية تبس. هذا هو الترتيب، البوسنة الآن 4 نقاط، كندا ما زالت في الصدارة، سويسرا بنفس الرصيد 5 نقاط في المركز الثاني. بوسنة بهذا التقدم ترفع حظوظها للتأهل إلى الدور القادم لأول مرة في تاريخها في تجاوز مرحلة المجموعات. العنابي من أجل العودة في النتيجة، لكن كرة منقولة عن طريق إيدن تشيكو، يرسل كرة في الطرف الأيمن، لمسة في وسط الميدان لمصلحة منتخب البوسنة. باشيج، شونيج، تتحول الكرة في اليمين، منقولة كرة عن طريق أريان، عرضية تاتي، لكن عيسى لاي حذاري من كرة، حذاري من تسديدة، تسديدة من جانبي باشيج، لكن صدمت في قدم أحمد فتحي وتحولت إلى ركلة ركنية لمنتخب البوسنة. ركلة ركنية، التسديد والعرضيات، البوسنة نجحت في هذين الأمرين أمام كندا في المباراة الأولى وأمام سويسرا في المباراة الثانية. الآن ركلة ركنية لمنتخب البوسنة، عرضية ترسل عالية بالرأس، الكرة ما زالت بعد ذلك إلى خارج الملعب، مرت بسلام إلى ركلة مرمى عند الحارس محمود بوندا. ركلة مرمى، هذا هو آلاي بيغوفيتش، أول لاعب في هذا القرن على مستوى نسخ كأس العالم يلعب المباراة الثلاث من مرحلة المجموعات، ويعتبر بهذا العمر هو الأصغر. يريد المباشر، وفي المباشر كرة للبوسنة، عرضية ترسل عالية خطيرة من ناجيكو، والهدف الثاني للبوسنة، هدف عكسي هذه المرة، سلطان البريك بالخطأ في مرمى، البوسنة تسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء. إيدن جيكو في التسديد، سلطان البريك غير وجهة الكرة لتستقر في شباك مرمى، محمود بونتاب، ويسجل منتخب البوسنة الهدف الثاني بعد عرضية وجدها إيدن جيكو، تسديدة صدمت في سلطان البريك وتحولت لتستقر في شباك الحارس محمود بونتاب، وبالتالي هدف عكسي آخر شاهدنا في المباراة الماضية، هدف عكسي من مناعي، والآن هدف عكسي هنا من سلطان البريك بعد كرة جيكو الأخيرة. هذه تسديدة وهذه الكرة العكسية، الكرة في شباك بونتاب، منتخب البوسنة يسجل الهدف الثاني. البوسنة هدفان، منتخب قطر لا شيء. بعد نصف ساعة كان فيها نوع من التنظيم وأيضا يعني مجارات منتخب البوسنة، لكن هنا لدينا كرة تلعب خاطئة. منتخب البوسنة الآن يضغط أكثر بعد هدف السبق وهدف التقدم، كرة تتحول عند حارس المرمى فصل من جديد، لمنتخب قطر الكرة ما زالت، لكن هناك خطأ، هناك خطأ، فالنزويلا يصفر خطأ على حسن لايدوس في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود، شاهدونا هذه اللقطة ما بين حسن لايدوس ولاعب منتخب البوسنة، بقرار حكم اللقاء كان هناك خطأ لإيفان فاشيتش، حاولت الضغط لبوتيغي، كرة تلعب لمنتخب البوسنة من جديد، وصلت من الطرف الأيمن للبوسنة، التقدم بعد ذلك إلى خارج الملعب، تماس لمنتخب قطر، تماس في هذه اللحظات، سلطان يلعب الكرة طويلة، تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى للبوسنة، تلعب الكرة في وسط الميدان لمنتخب البوسنة، لمسة في وسط الملعب، عودة بعد ذلك إلى الخلف عن طريق راديليتش لمنتخب البوسنة، مرور وتقدم وانطلاقة الآن تأتي للبوسنة، محاولة خطيرة، محاولة خطيرة، حذاري من ثالث، حذاري من ثالث إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، هذا كريم آلاي بيغوفيتش، هل يعدل شيء المدرب يوليا لوبوتيغي في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء؟ يعني الكرات الهوائية دائما التي ترسل بهذا الشكل تحتاج إلى لاعب محطة لديه طول ولديه كذلك البنية، وهناك المعز وكذلك مونتاري، كرة تعود مرة أخرى لمنتخب البوسنة، وصلت الكرة في وسط الميدان، ترسل هذه الكرة طويلة باتجاه إيدن جيكو، جيكو ليس متسللا، خطير الكرة والتصويبة، لكن القائم الأيسر رد، الكرة تتحول، إيدن جيكو مرة أخرى ترك وحيدا، إيدن جيكو في كرة ما زال إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت كرة إيدن جيكو، شاهد الكرة الماضية هنا مكان متسلل، انسلب ما بين عيسى لاي وخوخي بوعلام، إيدن جيكو ليسدد هذه الكرة اليسارية لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، بعدما صدمت في القائم الأيسر للحارس بونتاب، جيكو كان قريبا من إحراز أول أهدافه في هذه النسخة، حسرت الجماهير جماهير البوسنة على ضياع فرصة جيكو في مباراة رقم 150، كرة تلعب، عيسى لاي، وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية، وصلت الكرة في وسط الملعب عن طريق أكرم يرسل الكرة إلى أقصى اليسار. التحضير بكرة عن طريق سلطان لبريك، عندها كرة سلطان، فرصة لقطر، ما زالت هذه الكرة لكنها ضاعت. أوه يا هي كرة ويا هي فرصة في اللقطة الماضية، كان بالإمكان، كانت تحتاج راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرز؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
2: جوار مدارس صناع النجاح.
1: تليفون 7700-10770
2: أو 7779214 35.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. مستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
6: عرضية تاتي، الكرة تتحول من جديد إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. يا لوموتيغي جرى أكثر، لديك أسماء، عندك أسماء. يا ما سجلت، ويا ما بدعت، ويا ما أبدعت، ويا ما تألقت، وهذه الجماهير على ذلك الإبداع تألأ وتعودت. ركلة ركنية لمنتخب البوسنة. كرة ستنفذ من ألاي بيغوفيتش على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب البوسنة. عرضية، برافو عيسى، لاي عيسى، تصل الكرة بعد ذلك لمنتخب قطر. فتحي منقولة كرة لمنتخب قطر، انطلاقة من إدميلسون. إدميلسون عنده كرة يحاول فيها، إدميلسون يتوغل فيها، إدميلسون المين، خذها لمن، العبها لمن، وصلت لمن. كرة عن طريق إدميلسون، عودة إلى أكرم، أكرم في كرة إلى كريم، يلا يا كريم، منقولة من هذا المكان خوخي والتصويب، لكن بعيدة بعيدة كرة فعلام إلى خارج. برافو برافو برافو، نعم يعني مباريات من هذا النوع في بطولة كأس العالم، وأنا لا أتحدث عن لاعبين عاديين، أتحدث عن لاعبين هزموا اليابان وهزموا كوريا وهزموا أوزبكستان، المنتخبات التي لديها باع طويل في قارة آسيا، وعلى مدار نسختين وعلى مدار الكثير كذلك من المباريات في بطولة دوري أبطال آسيا مع أنديتهم. أتحدث عن أسماء كانت سببا في فرحة شعب قطر على مدار الثمان السنوات الماضية. كرة ستنفذ لمنتخب قطر من خلال خطر، ترسل هذه الكرة طويلة، برافو ممتازة، وصلت إلى إدميلسون. إدميلسون عنده كرة هنا في اليسار، إدميلسون يحاول فيها، إدميلسون مازال، إدميلسون عنده كرة من الجانب الأيسر، إدميلسون والتصويبة، لكن السالة عند حارس المرمى، هي تزيدة وداخلة في عرضية، أو عرضية وداخلة في تسديد. خمس دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضائع. ملعوب الكرة في وسط الميدان، تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس وصلت الكرة من باشيتش لمنتخب البوسنة. كرة في وسط الميدان للبوسنة، ملعوب الكرة إلى قصر اليمين لكن طالت وتحولت إلى خارج الملعب، رمية التماس. لابد من البناء على لحظة الهدف وما قبل الهدف، نعم وما قبل الهدف. رمية التماس الآن، سلطان البريك على التنفيذ، يلعب كرة هيدوس حسن التاريخ. اي نعم حسن الهيدوس. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب قطر عن طريق أكرم في وسط الميدان لمنتخب قطر. عودة خوخي كريم عيسى لايب في الوقت المحتسب بدلا من الضايع. كرة منقولة بعد ذلك من جاسم جابر. خوخي معلم أو هذا كريم وضيف عند كرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب قطر. تمريرة إلى أكرم في لمسة ممتازة روعة للثاني هو التعادل. يا الله يا الله يا الله يا الله ضاع التعادل لكن ما زالت أكرم يتقدم. لمسة تمريرة يا عيني هذا هو العنب, هذا هو منتخب قطر, هذا الذي تعودنا عليه, هذا الذي استمتعنا فيه, هذا الذي كان يقدم مثل هذه الكرات الجميلة. واحدة اثنتان ثالثة تزيد نعم لم تدخل لكن كانت بروعة ما كنتم تقدمون, ما كنتم قد أبدعتم فيه في البطولات الماضية يا قطر. هذه خطيرة من بيدرو كاد أن يفعلها بيدرو في كرة لكن القائم وقف مع البوسنة في اللقطة الماضية. خطيرة كانت الكرة الأخيرة. وصلت الكرة عالية لمنتخب البوسنة. تراجع منتخب البوسنة حينما تقدم منتخب قطر, حينما ضغط وحاول أن يهاجم أكثر منتخب قطر. كرة بتعود من جديد أرياماليج. خسارة الكرة الأخيرة. كان بالإمكان أن ينتهي الشوط الأول متعادلا. تتحول هذه الكرة من جديد للبوسنة. تصل من جانب اللاعب شونيتش يعيد الكرة إلى الخلف بتصل عند الحارس فصل. فصل يلعب كرة بتعود إلى عيسى لاي. لا يا لاي عيسى إلى خوخي. دقيقة أخيرة على نهاية كرة منقولة. هذه المين إلى خارج الملعب تتحول إلى رمية تماس بعيدة. كرة جاسم جابر بعيدة. كرة جاسم جابر الأخيرة تحولت إلى رمية تماس. بتصل الكرة من جديد عند حارس المرمى فصل. أريا ماليتش منتخب البوسنة. كرة مقطوعة تتحول من جديد الأخيرة في الشوط الأول الأخيرة من أجل عودة الكرة أسرع يا خوخي منقولة إلى أكرم أزال تمريرة في اليسار الأخيرة للتعادل. إدميلسون في كرة إدميلسون في لمسة سلطان عرضية خطيرة قطرية لكن تبعد وتشتت من مدافع البوسنة. إدميلسون مرة أخرى عودة إلى أكرم. يلا يا أكرم مر ممتاز عرضية أخرى بالرأس هنا تأتي لكن مدافع البوسنة في التصدي. وصلت إلى بيدرو عند كرة تمريرة إلى الخلف ومعها صافرة الحكم تأتي لتعلن نهاية الشوط الأول. بوسنة هدفان قطر هدف. ألقاكم مع انطلاقة بداية الشوط الثاني.
5: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
12: The big difference.

المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: يغادر أرضية الميدان. شوط ثاني نتمنى أن نشاهد فيه أداء منتخب قطر في آخر 10 دقائق من شوط المباراة الأول، مع هذا التبديل اللي يحدث في تشكيلة المدرب اللوبوتيغي. أكمل اللقاء يامور بإعادة تنفيذ ركلة البداية. بولادا، بيدرو ميغيل، خوخي بوعلام، عيسى لاي، سلطان لبريك، عبد العزيز حاتم، أحمد فتحي، كريم بوضيف، أكرم عفيف، ميلسون وحسن لايدوس. هكذا أصبحت تشكيلة منتخب قطر هنا في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الثاني من هذه المباراة. وفي الشوط الثاني بحث عن هدف ثاني، بحث عن عودة، بحث عن تعادل من جانب العنابي في هذه المباراة. كرة تصل من وسط الملعب لمصلحة منتخب البوسنة اللي أجرى مدرب السيد بارباريز تبديلين في تشكيلة منتخب التنانين، تنانين البوسنة كما تحلو التسمية للمنتخب البوسني. هناك سويسرا تتقدم على حساب كندا. الآن سويسرا 7 نقاط، كندا 4 نقاط، البوسنة في هذه اللحظات 4 نقاط، وقطر في المركز الأخير بنقطة واحدة. لكن الفارق خلص من خلال نتيجة. أنا أتمنى أن يكون التعادل قريب. هنا حارس المرمى، الحارس فاسيل يلعب الكرة، فاسيل من جديد يرسل هذه الكرة طويلة بتعود مصلحة منتخب قطر. سقوط ليد ميلسون، مطالبة بوجود خطأ، حكم اللقاء فالنزويلا أشار إلى استمرارية اللعب. كرة لمصلحة منتخب البوسنة، تمرير هنا في اليسار عن طريق كولاشيناتس، ينقل كرة من الطرف الأيسر. هذا هو الترتيب أمامك، بينما كرة من كولاشيناتس عرضية ترسل لكنها سهلة في المتناول عند حارس المرمى محمود بونداب، من قدم مباراة تاريخية أمام منتخب سويسرا في المباراة الأولى. هذه كرة كولاشيناتس وعرضيته كولاشيناتس. بونداب يرسل كرة طويلة، أكرم في التحضير، من أكرم إلى كريم، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، بعد ذلك تدخل آخر وخطأ لمنتخب قطر لبيدرو في الكرة الأخيرة. خطأ لبيدرو، ما الذي بالإمكان أن يضيف التبديل الذي أجراه المدرب يوليان لوبوتيغي بدخول عبد العزيز حاتم بدلا من جاسم جابر على مستوى وسط الملعب بالتحديد. كرة تلعب، خوخي، فتحي، منقولة كرة في الطرف الأيسر عن طريق عيسى لاي، لمسة بعيدة على سلطان لبريك، تتحول سهلة عند حارس المرمى الحارس فاصل. فاصل بتعود الكرة من جديد لمنتخب البوسنة، عودة عن طريق حارس المرمى فاصل. كاتيج طبعا دخل ميميتش وطاهيروفيتش من جانب منتخب البوسنة. كرة تصل عالية لكن بيدرو كان عنده فرصة خطيرة صدمت في القائم بونادا. فرصة كان بالإمكان أن تكون تعادل لمنتخب قطر. خوخي يرسل كرة بشكل جميل لكن تغطية موجودة في اللقطة الماضية، تتحول الكرة لمصلحة منتخب البوسنة. فاصل يلعب كرة، راديليتش باتجاه زميله طاهيروفيتش، منقولة كرة لمنتخب البوسنة، ضغط من عبد العزيز حاتم، تتحول الكرة للبوسنة في وسط الملعب مرة أخرى. نقلة من اليسار، كولاشيناتس يعيد الكرة إلى الخلف، تمرير في وسط الميدان لمنتخب البوسنة مجددا، تمريرة في الطرف الأيسر، الكرة ما زالت، هذا خطير على بيكوفيتش، يلعب كرة لكنها سهلة عند حارس المرمى بونادا. برافو بونادا، كرة وصلت إلى محمود، تتحول الكرة بعد ذلك من سلطان ميلسون عند الكرة لف ودار بيلسون يرسل هذه الكرة طويلة بشكل ممتاز جميلة. يلا أكرم موجود أكرم أكرم أكرم في الكرة عبد العزيز حاطف في الانتظار وصلت من أكرم عبد العزيز عبد العزيز باتجاه أكرم الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب قطر ترسل كرة طويلة لكن تغطية دفاعية موجودة من مدافع البوسنة. نعم بالإمكان أن يحدث الكثير بالإمكان أن يحدث الكثير بالإمكان أن يأتي تعادل الآن. كرة منقولة على طريق عبد العزيز حاتم تمرير في وسط الملعب على طريق أحمد فتحي فتحي ومرر كرة في الطرف الأيسر ميلسون عنده كرة في وسط الميدان عودة إلى الخلف تمريرة كريم تلعب الكرة عودة إلى حارس المرمى محمود بندى يلعب كرة عالية بالرأس سقطة يسعيد ميلسون منقولة كرة بالكعب لكنها إلى خارج الملعب إلى رمية التمس بعيدة على سلطان تتحول إلى رمية جانبية لمنتخب البوسنة رمية التمس راديليج حذاري من جيكوب هذه الكرة ترسل طويلة بالرأس خطيرة لكن مرت جيكوب وطلب الكرة طلب الكرة جيكوب من ديميروفيتش شهد ديميروفيتش التقدم هذه الكرة تكررت في شوط المباراة الثاني بعدما شاهدنا كرة شبيهة لجيكوب في شوط المباراة الأول الكرات الطولية الكاسرة للخطوط كرة تتحول إلى ركلة مرمى لمنتخب قطر مفيدة تتحول البوسنة الآن في وسط الميدان عودة إلى الخلف خطأ لمنتخب البوسنة خطأ للبوسنة في الكرة الأخيرة ملعوب الكرة في اليسار آلاي بيغوفيتش عنده كرة صاحب الهدف الأول هدف جميل سجل كريم آلاي بيغوفيتش واحد من أجمل الأهداف في هذه البطولة كرة منقولة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب البوسنة وصلت الكرة من راديليج يلعب كرة في وسط الميدان تتحول الكرة عند حارس المرمى فاسل طويل الكرة لاي سلطان محمود نقلة إلى خوخي بوعلا من الطرف الأيمن يلعب هذه الكرة طويلة في اليمين لكنها سهلة عند حارس المرمى فصل حارس مرمى البوسنة طايروفيتش منقول الكرة لمنتخب البوسنة ضغط من بيدرو بيدرو واقع على أرضية الملعب كان يطالب بوجود خطأ بيدرو كان يطالب بوجود خطأ في هذه اللقطة بينه وبين كولاشيناتس بدأ أن هناك تدخل من كولاشيناتس أو وصول دعونا نقول وصول إلى قدم بيدرو في محاولة ركل الكرة لكن عموما كرة منقولة لمنتخب البوسنة كاتيج يلعب كرة في وسط الميدان باشيج عنده كرة عكس الوجه رمية جانبية رمية تماس ثمان دقائق جيدة حتى الآن على مستوى الانضباط على مستوى الانتشار كرة منقولة فتحي أحمد يلعب كرة إلى حارس المرمى محمود بندى على مستوى التركيز في المقام الأول عيسى لاي عنده كرة في وسط الملعب مرة أخرى بتصل الكرة من كريم ممتازة إلى أكرم أكرم تمريرة بينية أوه يا هيدوس لكن ما زالت بيدرو بيدرو في محاولة لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب تعب الهيدوس يبدو أنه سيغادر عسى الهيدوس يبدو أنه سيغادر أرضية الملعب نعم التبديل القادم

هذا تتويج لمسيرة طويلة للاعب يحبه الجميع. نعم هو اللاعب الذي يحبه الجميع. برافو حسن ليدوس، من سجل هنا في هذا اللقاء ومن كلل هذه المسيرة الطويلة بهذا الهدف اللي أحرز في أعظم تظاهرة رياضية في أعظم بطولة رياضية، بطولة كأس العالم. ليدوس يغادر أرضية الملعب في هذه الأثناء. تبديل، دخل الجانح بديلا في تشكيلة منتخب قطر. حسن ليدوس غادر أرضية الملعب، أحمد الجانحي ومن دخل بديلا، كرة لمنتخب البوسنة، تمريرة باتجاه تشيكو، تشيكو عند كرة عكس الوجه إلى أقصى اليسار لمنتخب البوسنة. الجانحي في الضغط، الجانحي مرور من لاعب منتخب البوسنة، أرضية ترسل، الكرة ما زالت تشتت من تميلسون، تتحول باتجاه أكرم، عادت الكرة من جديد لمنتخب البوسنة. جرحي وعقوار وعملية الضغط، كرة إلى خطأ، خطأ يكون روح رياضية هنا ما بين اللاعبين. كولا شيناتس وقع على أرضية الملعب، منقولة كرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة منتخب البوسنة. الأخبار تأتي من فانكوفر، هناك سويسرا هدفان، كندا لا شيء، بينما هنا كرة لقطر، انطلاقة سريعة تأتي واعدة هي للتعادل، للتعادل، للتعادل. ضاعت، ضاعت، ضاعت هذه الكرة، يا هي فرصة، وحسرة ضياع فرصة، وحسرة ضياع فرصة، لأنها كرة كان بالإمكان أن تحيي أمل، أن تحيي أمل، أن تحيي حلم هذه الكرة وهذه التسديدة. الجانحي كان يطلب الكرة يا أكرم، الجانحي كان يطلب الكرة في اللقطة الماضية. أكرم، أكرم لم يشاهد أحمد، لأن يعني أكرم اعتدنا، أكرم يعشق الصناعة أكثر من إحراز الأهداف. كرة تصل في وسط الملعب، برافو، هنا سقوط لاعب منتخب البوسنة لوجود خطأ على بيكوفيتش من أمام بيدرو. كريم عند كرة، ما زالت فتحي عذاري، يا بوندا، بوندا بالوضعية السليمة يلعب هذه الكرة طويلة سهلة عند حارس المرمى، الحارس فصل. في وسط الميدان لمنتخب البوسنة على طريق إيدن جيكو، جيكو يمرر كرة على بيكوفيتش، عند كرة في اليسار، رائع جدا على بيكوفيتش لاعب منتخب البوسنة، عرضية ترسل عالية، لكن برافو هنا كريم بضيف في التغطية. الكرة تتحول من جديد لمنتخب البوسنة، الجانحي يستعيد الكرة، الجانحي يخسر هذه الكرة، منتخب قطر بتعود من كولا شيناتس، عرضية كولا شيناتس لكنها لم تمر. جانحي عنده كرة، مرور بشكل ممتاز من أحمد الجانحي، تمريرة جميلة، منقولة كرة من كريم بضيف، ملعوبة الكرة بعد ذلك من سلطان البريك، سلطان نقلة في وسط الميدان لمنتخب قطر، تميلسون عكس الوجه باتجاه أكرم، الكرة تشتت من مدافع منتخب البوسنة، الضغط وافتكاك الكرة من جديد لقطر، لقطر، انطلاقة أحمد، فتحي لأكرم، يلا يا أكرم، يلا يا أكرم، هي للتعادل، فتحي في اليمين، وهذا عبد العزيز حاتم، عبد العزيز حاتم، كرة ما زالت، عودة إلى الخلف، وصلت إلى أكرم، أكرم يا أكرم، أكرم يا أكرم، تسديدة لكن بعيدة، بعيدة الكرة من أكرم إلى خارج الملعب إلى ركلة يمين. هذه أفضل مباراة أعتقد في البطولة لمنتخب قطر من بين الثلاث المباريات. أي نعم، كرة كانت بعيدة من أكرم، عفيف، تسديدة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب البوسنة اللي إلى الآن ما زال في المركز الثالث. تتحول الكرة إلى الخلف عن طريق كولا شيناتس،

كرة في وسط الميدان لمنتخب البوسنة. تمرير في وسط الملعب لمنتخب البوسنة عن طريق آلاي بيغوفيتش. تقريبا أكثر لاعبين يعتمد عليهم منتخب البوسنة وأكثر لاعبين اعتمادا عليه في هذا اللقاء بالتحديد لعب آلاي بيغوفيتش. هنا كرة منقولة من راديليتش بينية، لكن برافو تغطية من خوخي. خوخي تمريرة عبد العزيز حاتم لأحمد، فتحي إلى كريم، كريم وتقدم، كريم والتمرير، وصلت إلى أدميلسون. يلا مرور يا أدميلسون، عبور يا أدميلسون، أدميلسون عرضية لكن مبعدة، مبعدة الكرة الأخيرة. تتحول الكرة من جديد لمنتخب قطر إلى كريم، كريم يا كريم، ممتاز اللمسة، تحضير في كرة لكن إلى خارج الملعب. عبد العزيز حاتم برافو برافو. هذه دقائق منتخب قطر، مبادرات أكثر، واللوبوتيغي يتفاعل وبتعليماته هنا. يعني في كثير من فترات هذا اللقاء تشعر أن الشيء ما كان موجود في المباراتين الماضيتين كان حاضر هنا في هذا اللقاء. كرة منقولة، تمريرة بعد ذلك تصل لمنتخب قطر عن طريق كريم. فضياف يرسل هذه الكرة طويلة بشكل ممتاز، سلطان والعرضية لكنها سهلة عند حارس المرمى. سلامات سلامات سلامات لفاصل ولمدافع منتخب البوسنة لعب طبعا كاتيتش. بوسنة بلد عزيز من دون أدنى شك، ولاعبين طبعا شرفوا هذا البلد في مختلف المحافل. سلامات لفاصيل، هنا أكرم بكل روح رياضية مع فاصيل. وعلى ذكر الروح الرياضية، شاهدنا لفتة رائعة ومميزة كان فيها روح رياضية كبيرة في زيارة وزير الرياضة والشباب سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني، ومعه لاعب العنابي عاصم مدبو لإسماعيل كوريب لاعب منتخب كندا، اللاعب الذي أصيب إصابة صعبة في المباراة الأخيرة ما بين قطر وكندا. وهي لفتة فيها الكثير من الجوانب التي تعطي وتغذي الجانب الأسمى في كرة القدم والرياضة بشكل عام. هنا تغييرات في تشكيلة منتخب البوسنة، تغييرات في تشكيلة منتخب البوسنة. لعب دينيس هاجي كادونيتش، سيدخل بديلا هاجي كادونيتش. ولدينا أيضا اللاعب الآخر إيرمين ماميتش، سيدخل بديلا لاعب اللي سجل هدف في مرمى منتخب سويسرا بالتسديدة القوية، واحد من أروع أهداف البطولة من ماميتش. هنا جيبكو يغادر أرضية الميدان، وقد تكون آخر مباراة كأس عالم يخوضها جيبكو إن لم تتأهل البوسنة. إذن هذين التبديلين في تشكيلة منتخب البوسنة. كاتيتش غادر أرضية الملعب، هنا غير راضي جيكو، جيكو وكأنه غير راضي من قرار السيد سيرجي بارباريس. نعم في مباراة رقم 150، يعني أي سلاي الآن يلعب كرة لمنتخب قطر، بتصل الكرة في وسط الملعب من جديد للبوسنة. تمريرة سلطان البريك في التغطية، سلطان يحمي كرة لكن يصعدها سلطان ويرتكب الخطأ، خطأ على سلطان البريك في اللقطة الماضية. هذه الكرة الأخيرة والتدخل كان من سلطان البريك، وبالتالي ركلة ثابتة
لمصلحة منتخب البوسنة. حذرنا من الأخطاء لا سيما في الأطراف. منتخب البوسنة وركلة ثابتة الآن ستنفذ عن طريق اللاعب إيفان باشيتش. إيفان باشيتش على تنفيذ الركلة الثابتة لمنتخب البوسنة. على يسار حارس المرمى بوندر. باشيتش يلعب كرة عرضية بعد ذلك راسية لكن تغطية ممتازة. عبد العزيز حاتم يلعب كرة في وسط الملعب عن طريق حارس المرمى فاسيل. طويلة الكرة عودة لمحمود. كرة السلطان لمسة في وسط الميدان لمصلحة منتخب قطر عن طريق كريم. كريم لأكرم. أكرم تمريرة ممتازة لإدميلسون. تقدم في الطرف الأيسر. إدميلسون يحاول فيها. إدميلسون. هذه الكرة المين إدميلسون مازال. إدميلسون لفودار. إدميلسون والمهارة التي لم تكتمل لأن اللاعب البوسني غطى لاعب منتخب البوسنة. كرة تتحول لأكرم. أكرم والعرضية فرصة باتجاه أحمد الجانحي. كرة بتعود عن طريق أحمد فتحي ينقل كرة باتجاه كريم. عبد العزيز حاتم إلى كريم. عبد العزيز يلا يا كريم. كريم في نقلة فتحي عيسى تمريرة من الطرف الأيسر منقولة كرة بعد ذلك لمنتخب قطر وصلت من عبد العزيز تمريرة. يا السلام يا عيني يا عيني يا السلام ممتازة كانت الكرة. ركلة ركنية نعم هي كذلك ركلة ركنية. حكم الرابع صحح قرار فالنزويلا. هناك ركلة ركنية لمنتخب قطر. هذه اللمسة وآخر من لمس الكرة كان لاعب منتخب البوسنة طاهيروفيتش وبالتالي ركلة ركنية لمنتخب قطر. وهذا اللاعب ليس طاهيروفيتش وإنما اللاعب هاجي كادونيتش وآخر من لمس الكرة ركلة ركنية. من سيحلق بالعناب عاليا؟ عرضية لا ترسل وصلت إلى خوخي. عرضية كرة ما زالت لكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية. صابر لهاجي كادونيتش أو لكولا شيناتس. إصابة كولا شيناتس. جميلة هذه الروح ما بين اللاعبين داخل أرضية الملعب بعيدا عن حسابات التأهل من عدمها عن النتيجة. كرة من ركلة ركنية لقطر. عودة من أكرم تمهيد ومن ثم سلطان. عرضية لكن التغطية موجودة من دفاعات البوسنة. الجانحي بوندا يلعب كرة باتجاه أبو علام. يلا يا خوخي بالرأس ممتازة إلى بيدرو لكن كولا شيناتس في التغطية. الكرة تتحول إلى خوخي. خوخي والعرضية من أجل التعادل. لكن التغطية موجودة. التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية من مدافعي البوسنة.

0: هذه الإعادة لهدف حسن الهيدوس، الهدف اللي قلص فيه نتيجة تصف شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، البوسنة هدفان، قطر هدف. وهنا في هذا اللقاء في ثالث جولات مرحلة المجموعات، وهذه المجموعة المجموعة الثانية. بارباريز وتعليمات مدرب منتخب البوسنة. طبعا هناك سويسرا ما زالت متقدمة بهدفين نظيفين. هنا هذه الصورة، هذه الصورة مكانها كان قطر، مكانها كان لوسيل، توقيتها كان في 18 من شهر ديسمبر من عام 2022، والذي يصادف اليوم الوطني لدولة قطر. والمناسبة الصورة كرة القدم ليونيل ميسي بالبشت العربي الأصيل يرفع كأس العالم، صورة شاهدناها مشجعة قطرية وتساند منتخب قطر في هذا اللقاء. هذا هو الحضور في هذه المباراة الأحبة الكرام، ومشجع أيضا عراقي هنا يتواجد في المدرج. ومن كل مكان شاهدنا لوحة جميلة من الجماهير العربية لمساندة المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، وكانت الأمنيات بأن تكون المشاركة على مستوى تطلعات الجماهير العربية. المعز علي يدخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة منتخب قطر. المعز دخل بديلا، بينما بيدرو والعرضية لن تأتي لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة يمين. كريم بوضيف غادر أرضية الملعب. المعز علي هو من دخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة منتخب قطر. كرة تلعب للبوسنة، تمرير في وسط الملعب، تتحول الكرة من جديد. فتحي بالرأس، المعز والإضافة هجوميا من أجل التشبث بالفرصة. منتخب قطر بحاجة إلى الفوز إذا ما أراد أن تبقى أماله وطموحاته في هذه البطولة. كرة تصل عالية، وصلت بعد ذلك من بيدرو، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تلس. الرمية الجانبية لمنتخب قطر. الآن منتخب قطر إذا ما سجل هدف التعادل، منتخب البوسنة سيكون مطالبا بأن يفوز، وبالتالي سيذهب ليهاجم. وأعتقد هذا السيناريو سيكون من صالح العنابي في قادم الدقائق، لكن هو هدف التعادل اللي نتمنى. كرة تصل طويلة من الجهة اليمنى بالرأس، تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس لمنتخب البوسنة. رمية تماس للبوسنة، لوبوتيكي الودودة يدخل داخل أرضية الملعب ليستعجل لاعب البوسنة في التنفيذ. هناك مطالبة بخطأ، الحكم أشار إلى استمرارية اللعب. ديميروفيتش يحاول فيها ديميروفيتش، لكن برافو أحمد فتحي غطى في اللقطة الماضية. خوخي يقل الكرة، المعز أسرع يا المعز، كرة بتعود من جديد لمنتخب البوسنة عند الحارس فصل. كندا هناك قلصت النتيجة أمام منتخب سويسرا. منتخب كندا خلص النتيجة أمام منتخب سويسرا. تلعب الكرة في وسط الملعب من جديد، تمرير لمنتخب البوسنة اللي عنده 4 نقاط حاليا. ملعوبة كرة في وسط الميدان، بتصل هذه الكرة من جديد. المنتخب الذي أقصى إيطاليا طموحاته بأن يذهب بعيدا في البطولة. عودة إلى حارس المرمى فصل، وعنده طبعا يعني عنده حظوظ الآن كبيرة منتخب البوسنة بالنسبة لأفضل ثوالث، يعني هي ليست كبيرة كبيرة ولكنها ممكنة بشكل لا بأس فيه. كرة بتعود عن طريق بوندا، يرسل كرة طويلة، ملعوبة الكرة عالية، لمنتخب البوسنة تصل الكرة في وسط الميدان لمصلحة منتخب البوسنة. انطلاقة الآن تأتي هنا في اليمين، بعد ذلك محاولة التقدم والتسديد لكن بعيدة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى عند حارس المرمى بوندا. هذه الكرة الأخيرة لمنتخب البوسنة، ربع ساعة متبقية. يلا يا عنابي، ربع ساعة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس. لا تشعر أن منتخب البوسنة يريد أن يضغط أعلى أو في الأعلى أو في الأمام، دعونا نقول بالمعنى الأصح، والكل هنا يترقب. وهذا هو همام وعاصمة دبو أيضا، لاعبان الغائبان عن هذا اللقاء للإيقاف، عاصم وهمام الأمين في هذه الصورة. بينما كرة لمنتخب قطر تتحول من الطرف الأيمن، خطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة، خطأ كان موجود لمنتخب البوسنة. كرة تلعب للبوسنة إلى الخلف، كولا شيناتس بتصل الكرة بعد ذلك في اليسار، تقدم من الطرف الأيسر، تمريرة لكن هناك تسلل قبلها كان موجود. نعم عيسى لاي قدم مباراة ممتازة، عيسى لاي كرة من ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب قطر. لوبوتيغي بالتعليمات المستمرة من المدرب الإسباني، يستانف اللاعب من ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب قطر. عودة إلى الخلف، بتصل هذه الكرة من أحمد فتحي، عبد العزيز حاتم يمرر كرة عيسى لاي، عودة إلى حارس المرمى محمود بوندا. محمود يرسل كرة طويلة إلى أقصى اليمين، بيدرو عملية الضغط لكنها بتعود عن طريق اللاعب آلاي بيغوفيتش، مقطوع الكرة لمنتخب قطر. أحمد فتحي، تدخل من أحمد فتحي، بطاقة صفراء على أحمد فتحي، كان قد أنذر في المباراة الماضية أمام منتخب كندا، والآن أحمد فتحي ينذر بالبطاقة الصفراء بعد التدخل في الكرة الأخيرة على اللاعب آلاي بيغوفيتش. وصول كان متأخر من أحمد فتحي. كرة من ركلة ثابتة، طبعا هي البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة. يغادر أرضية الملعب إدميلسون، وأحمد علاء يدخل بديلا في هذه الأثناء، وأحمد فتحي أيضا يغادر أرضية الميدان، ومحمد مناعي هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة منتخب قطر. مناعي يدخل وأحمد علاء كذلك يدخل، بينما كرة تلعب لمصلحة البوسنة، تمرير في وسط الميدان، تتحول الكرة مقطوعة من بيدرو يسعيد كرة شيناتس لمنتخب البوسنة. تصل هذه الكرة في أقصى اليمين لمنتخب البوسنة، انطلاقة من أمام سلطان، الكرة ما زالت للبوسنة، تسديدة قوية لكن بوندا يتصدى، محمود بوندا يتصدى لكرة كانت قوية يسارية من لاعب منتخب البوسنة هنا بايراك تايريفيتش اللي سدد في الكرة الماضية، لكن محمود بوندا يتصدى تصدي رائع. ركلة ركنية للبوسنة، آلاي بيغوفيتش على التنفيذ، على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب البوسنة. آلاي بيغوفيتش يلعب كرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك هذه الكرة للبوسنة، ما زالت تسديدة أخرى والكرة مستمرة، هناك محاولة بوسنية تسديد من جديد، الكرة بتعود لمنتخب البوسنة، تصويبها هذا الثالث، الهدف الثالث لمنتخب البوسنة. إذن البوسنة تسجل ثالث الأهداف في لحظة كان فيها صد، في لحظة كان فيها رد في اللقطة الماضية، لكن وصلت الكرة الأخيرة ليسجل منتخب البوسنة الهدف الثالث في هذا اللقاء، ثالث الأهداف لمنتخب البوسنة في هذه اللحظات عن طريق هذا اللاعب إيتن، أو عن طريق اللاعب ميميتش، نعم إيرمن ميميتش هو من سجل الهدف الثالث لمنتخب البوسنة. هذه الكرة والتسديدة الأولى، بعد ذلك المتابعة تقريبا بنفس الطريقة اللي سجل فيها أمام منتخب سويسرا المباراة الماضية، سجل إيرمن ميميتش نفس اللاعب، كرة ارتدت من مدافع سويسرا وسددها قوية في الشباك. ميميتش إيرمن يسجل ثالث أهداف منتخب البوسنة، ثاني أهداف في هذه البطولة، ثاني أهداف في هذه النسخة. 3-1 أصبحت النتيجة الآن، إيرمن ميميتش هو من سجل الهدف الثالث لمنتخب البوسنة. إيرمن ميميتش وبطاقة صفراء لصاحب 21 سنة بعد الاحتفال منتخب البوسنة 3 منتخب قطر هدف وحيد. كرة تلعب، خوخي يلعب كرة في الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف من جديد، عيسى لاي، عبد العزيز حاتم، أمن النتيجة منتخب التنانين، مناعي، خوخي يلعب كرة باتجاه مناعي في وسط الميدان لمنتخب قطر، ترسل هذه الكرة عالية، سلطان البريك بالرأس، ممتاز هذه الكرة، مرور وتقدم، جانحي يحاول فيها، ما زالت للمعز لكنها سهلة عند الحارس فصل، سهل الكرة عند الحارس فصل، حارس مرمى سانت باولي الفريق الألماني. هذا بونيتش دخل بديلا في تشكيلة البوسنة، لعب بونيتش، مناعي يلعب كرة، بيدرو في الانتظار، لكن الكرة تتحول من جديد لمنتخب البوسنة، وصلت الكرة إلى الخلف، خطأ كان موجود، خطأ من أحمد علاء في اللقطة الماضية. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمنتخب البوسنة، هناك سويسرا متقدمة على كندا بهدفين مقابل هدف واحد، سيستأنف اللعب، سويسرا 7 نقاط، كندا 4، البوسنة 4، قطر نقطة بعد تعادلها أمام منتخب سويسرا. بيدرو يعيد الكرة، محمود بوندب يرسل هذه الكرة طويلة بالرأس لمنتخب البوسنة، تقدم الآن في وسط الميدان، وصلت بعد ذلك الكرة في اليمين لمنتخب البوسنة، عرضية خطيرة الكرة لكن تغطية ممتازة من بيدرو، تتحول الكرة لمنتخب قطر من أجل هدف ثاني، منتخب قطر عن طريق أكرم، أكرم إلى فتحي. فتحي يلعب الكرة في وسط الميدان. بيدرو وصول بعد ذلك في المنتصف إلى أقصى اليسار. تلعب الكرة من أكرم. أحمد علاء من الجهة اليمنى. تدخل كان موجود وخطأ. خطأ كان في اللقطة الماضية لمصلحة منتخب قطر. من الركلة الثابتة كرة ستنفذ عن طريق أكرم عفيف. خمس دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني من هذا اللقاء. مناعي موجود, خوخي موجود, والتشجيع ما زال مستمرا. كرة من ركلة ثابتة لمنتخب قطر بحثا عن ثاني الأهداف, بحثا عن تقليص النتيجة. أكرم والتمهيد, فرصة تصويبة لكن بعيدة بعيدة. كرة الجانحي تحولت إلى ركلة مرمى. الجانحي سدد في اللقطة الأخيرة لكن كرة كانت بعيدة, فكرتها كانت ممتازة من أكرم لأحمد الجانحي. عالية الكرة في وسط الميدان. الكرة بالكعب بعد ذلك تتحول مجددا عند حارس المرمى. فاصل يلعب الكرة من اليسار. كولاشيناتس لمنتخب البوسنة. عكس الوجهة إلى أقصى الطرف الأيسر مرة أخرى لمنتخب البوسنة. تعود الكرة من جديد. ماميتش يمرر كرة في الطرف الأيسر. كولاشيناتس فاصل ملعوب الكرة. بتصل بعد ذلك في وسط الملعب لمنتخب البوسنة لكنها مقطوعة قطرية. منقولة كرة باتجاه أكرم. أكرم يتقدم, تمريرة ممتازة, فرصة الثاني. جميلة الكرة لكن ضعيفة كانت كرة المعز. ضعيفة كانت كرة المعز. كرة بتعود من جديد. خطأ, خطأ في الكرة الماضية. حكم اللقاء يوقف اللاعب في هذه اللحظات. كولاشيناتس يشتكي من إصابة. لاعب منتخب البوسنة وأيضا لدينا هنا اللاعب الواضح في الصورة لاعب راديليتش. لكن فرصة خطيرة كان بالإمكان أن تنتهي هنا إلى الشباك. ممتازة التمريرة من أكرم. أكرم بعد ذلك المعز لكن كرة كانت قصيرة من المعز. هذا كولاشيناتس. ستلعب الكرة بعملية اسقاط من حكم المباراة او خطأ. ماذا اشار الحكم؟ خطأ نعم لمنتخب البوسنة. خطأ لمنتخب البوسنة. تتحول الى خارج الملعب. رمية التماس للعنابي في هذه اللحظات. الجانحي على التنفيذ, على تنفيذ التماس. سرك لبيدرو. تلعب الكرة طويلة باتجاه أكرم. أكرم في الاستلام, أكرم في التقدم. أكرم عنده كرة مازال. أكرم كرة في وسط الملعب. لمسة بعد ذلك عن طريق خوخي. خوخي يعيد الكرة إلى الخلف. عيسى لايم. الكرة ما زالت مستمرة. بيدرو, خوخي من المنتصف لمنتخب قطر. منقولة كرة إلى أقصى الطرف الأيسر عن طريق أكرم. أكرم والمحاولة, أكرم والعرضية ترسل عالية. التغطية موجودة, بتعود عن طريق أحمد الجانحي في محاولة المرور. عودة إلى الخلف عن طريق بيدرو. بيدرو يرسل كرة عالية لكن دفاعات البوسنة في التغطية. الرمي التماس لمنتخب قطر. بيدرو من جديد يلعب كرة باتجاه عيسى لاي. عيسى تمريرة من الوسط عن طريق السلطان، سلطان إلى أكرم. أكرم يحاول فيها من الطرف الأيسر. أكرم عفيف يريد المرور، عودة إلى الخلف من عبد العزيز. عيسى لاي إلى بيدرو، يعود منتخب البوسنة. 6 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. كرة منقولة في وسط الميدان لمنتخب قطر، مقطوعة من أمام لاعب منتخب قطر المناعي. كرة تتحول للبوسنة لكن عيسى لاي في التغطية، ومن ثم التشتيت. منتخب البوسنة الآن يعني 4 نقاط، المركز الثالث، ولديه فرصة لأن يتأهل وأن يدخل ضمن أفضل 8 ثوالف لبلوغ الدور القادم، دور 32 بالنظام الجديد لبطولة كأس العالم. أكرم يلعب كرة لأحمد الجانحي، كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى. بيدرو يرسل كرة عالية إلى أقصى اليسار، سلطان البريك لكنها تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمنتخب قطر. هدف لقطر في هذه البطولة، هدف أمام سويسرا لخوخي، احتسب هدفا عكسيا على منتخب سويسرا، لكن اليوم حسن لايدوس كلل مشواره التاريخي بهدف في كأس العالم. ركلة ركنية ستنفذ، الجانحي والعرضية، كرة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى أكرم. أكرم أزال، أكرم يحاول فيها، أكرم من الطرف الأيمن، أكرم في كرة طالت، يفقد هذه الكرة لمنتخب البوسنة، تشتت وتعود إلى رمي التماس. راديليتش أبعد الكرة إلى التماس لمنتخب قطر، منقولة عن طريق أكرم. كولاشيناتس من أمام أكرم، الكرة ما زالت لمنتخب قطر. أكرم هنا في اليمين، عرضية تتحول لكن التسلل كان موجود، التسلل كان موجود على أكرم في اللقطة الماضية. هذا مشجع البوسنة بينما أنصار وجماهير منتخب قطر في مدرجات ملعب سياتل ستاديوم، كانت الأمنيات بحضور أفضل لبطل آسيا في آخر نسختين منتخب قطر. هنا جماهير البوسنة التي ستتابع الآن المباريات المتبقية في المجموعات الأخرى في البطولة، وكأنها مباريات البوسنة، ستشجع منتخبات على حساب أخرى من أجل فرصة التأهل إلى الدور القادم لمنتخب البوسنة. سيكون تأهل تاريخي للبوسنة، لأن البوسنة في مشاركة 2014 بالرغم من الفوز على منتخب إيران بالثلاثة في المباراة الأخيرة لم تتأهل البوسنة إلى الدور ثمن النهائي. بيدرو، عبد العزيز حاتم، عيسى لاي، منقولة كرة عن طريق بيدرو من هذا المكان. بيدرو يا لها من كرة قوية، يا لها من تسديدة قوية من بيدرو، لكن فاصل. أراد أن يكون وداع العنابي من هذه البطولة بهدف هو الأفضل في البطولة، لكن كرة بيدرو تصدى لها حارس المرمى. فاصل، ركنية تنفذ، الكرة السهلة عند حارس المرمى، الحارس فاصل. مباراة سويسرا كندا انتهت، فاز منتخب سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد، وبالتالي حسم صدارة المجموعة منتخب سويسرا، حسم صدارة المجموعة. نعم، أكد الصورة تظهر، سويسرا هدفان، كندا هدف. كرة تلعب، منتخب كندا سيلعب أمام متصدر أو أمام وصيف المجموعة الأولى، ومنتخب سويسرا سيلعب مع أحد أفضل المراكز الثلاثة أهول المباراة في لحظاتها الأخيرة في آخر دقيقتين. جماهير البوسنة في سياتل ستاديوم، حظ أوفر لمنتخب قطر في مشاركات بإذن الله قادمة على صعيد منافسات بطولة كأس العالم وظهور بصورة أفضل في هذه النسخة. في النسخة الماضية سجل منتخب قطر أول هدف في كأس العالم، وفي هذه النسخة حققت قطر أول نقطة لها في تاريخ كأس العالم. هنا التدخل كان موجود، لكن الفوز الأول لقطر بإذن الله سيكون في المونديال القادم في 2030. هذه الكرة التي سقط فيها عيسى لاي، كرة من ركلة ثابتة، وصول بعد ذلك بكرة عالية خطيرة تأتي للثاني، ولكن سهلة عند حارس المرمى، سهلة الكرة عند حارس المرمى. الحارس فصل، وهنا صافرة الحكم تأتي إلى حب الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان. البوسنة 3 قطر هدف. أرجو أنكم استمتعتم بهذه المباراة، إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: يا سلام.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: وفي المقدمة ماتيوس كونيا الذي سجل هدفين في المباراة الماضية أمام منتخب هايتي، بينما أمال اسكتلندا بكل تأكيد الخروج بنقطة كفيلة جدا بصناعة تأهل للمرة الأولى تاريخيا بالنسبة للمنتخب الاسكتلندي إذا ما نجح في فعل ذلك من خلال مباراة اليوم ومن خلال أحداث هذا اللقاء. يبدأ المدرب ستيف كلارك بأنغوس غن في حراسة المرمى، حارس مرمى نوتنغهام، أمام جاك هندري لاعب نادي الاتفاق في الكرة السعودية، وبجواره سكوت ماكينا، باترسون في اليمين، وأندي روبرتسون في الجهة اليسرى، في المنتصف فيرغسون وكين ماكلين، قانون دوك يبدأ أساسيا في هذا اللقاء، وجون ماكين أيضا حاضرا أمامهم. يأتي سكوت ماكتوميني، وفي المقدمة المهاجم جان كلاند هو الآخر يبدأ كاختيار أول حاضر للمدرب ستيف كلارك في هذا اللقاء. ومن خلال أحداث هذه المواجهة هنا في هذه الليلة في أرضية ميدان ميامي ستاديوم في فلوريدا، مباراة كبيرة جدا منتظرة تحت أنظار أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكام الحاضر في هذه المواجهة، بكل تأكيد يعلم تماما أهمية هذا اللقاء، ويدرك أيضا ذلك الأثر الكبير في حضور منتخب مثل البرازيل على أرضية ميدان ميامي ستاديوم. كرة بمحاولة برازيلية أولى في دقائق أولى على مستوى أحداث هذه المواجهة، ملعوبة تصل عن طريق دانيلو، لمسة بعد ذلك بأقدام باكيتا يبحث عن تغيير اتجاه اللعب، يلعبها إلى دوغلاس سانتوس. فينيسيوس الآن بالكعب الكرة والمحاولة الماضية، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. مباراة صعبة صعوبتها تكمن في أداء الفريقين في المباريات الماضية، مباراتي هايتي والمغرب بالنسبة للبرازيل واسكتلندا، تعطي انطباع بصعوبة هذا اللقاء وبأهمية أن يكون البرازيلي حذرا، لأن كل الاحتمالات واردة. اسكتلندا ممكن تتأهل أول، وممكن تتأهل ثاني، وممكن تتأهل ثالث من هذه المجموعة. نعم، هذا أمر وارد جدا فيما لو أرادت ذلك بعض الحسابات اللي ممكن أن تجعلها، سنتحدث عنها لاحقا، قياسا إلى وضعية المباراتين وقياسا إلى نتيجة هذا اللقاء بالنسبة للمنتخب الاسكتلندي. الأمر نفسه ينطبق على المنتخب البرازيلي الذي هو الآخر هنالك يلعب على احتماليات كثيرة جدا، ويمتلك حضورا من أجل التأهل إما أولا أو وصيفا أو في المركز الثالث كأفضل ثوالث كأس العالم المتأهلة والمغادرة إلى المرحلة القادمة وإلى الدور القادم من منافسات هذه البطولة. تفاصيل كثيرة تروى، لما لا ونحن أمام إرث من كرة القدم العالمية، وأمام شمس لم تغب أبدا عن نهائيات كأس العالم، وأمام منتخب طالما أبهر العالم وقدم الكثير على مستوى كرة القدم، وقدم تلك الأسماء الرائعة وسجل أرقام قياسية في تاريخ مشاركاته. شمس لم تغب عن المونديال، أكثر المنتخبات فوزا في كأس العالم، لعبا للمباريات، تحقيقا لللقب، تحقيقا للنقاط بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى أنغوس غن يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة والمحاولة الماضية، ويحافظ على كل الآمال المتعلقة بتأهل تاريخي. اسكتلندا لو نجحت في فعل ذلك فستكون المرة الأولى التي تصل فيها إلى الدور القادم بعد 8 مرات سابقة فشلت في فعل ذلك من خلال مشاركاتها في نهائيات كأس العالم. اليوم تواجه البرازيل، يعني في اسكتلندا كل ما راحت كأس العالم كل ما لقت البرازيل أمامها، يحدث ذلك للمرة الخامسة تاريخيا الآن. واحد من أكثر اللقاءات تكرارا في نهائيات كأس العالم هو مواجهة البرازيل ومنتخب اسكتلندا. كرة في وسط الميدان الآن تأتي عن طريق القائد ماركينيوس، يلعبها في الجهة اليسرى وصلت إلى دوغلاس سانتوس. عاد المحاولة مرة أخرى إلى بطل البريمير ليج, والحديث عن المدافع البرازيلي جابرييل الذي يتواجد اليوم في مباراته الدولية رقم 20 فقط بقميص المنتخب البرازيلي. رجل كان يستحق أكثر من ذلك حقيقة, عدد مبارياته الدولية قليل جدا خصوصا وهو في سن 28 سنة, 19 مباراة دولية فقط. بجواره من؟ بجواره ماركينيوس. الفارق ما بينهم تقريبا 90 مباراة دولية, لأن ماركينيوس اليوم يلعب مباراة دولية رقم 108 وهو سادس أكثر لاعب برازيلي ارتداء لقميص السامبا عبر كل التاريخ. فينيسيوس الآن يبحث عن تغيير الاتجاه اللعب, يعيد المحاولة إلى كاسيميرو, سدد, اصطدمت الكرة والمحاولة الماضية عادت في الجانب المقابل عن طريق اللاعب ماكتوميني, لمسة بعد ذلك من باتيرس إلى الدفاع والحاضر معنا سكوت ماكينا, لمسة من جاك هندري وصلت بعد ذلك إلى روبيرتسون. هكذا هو الترتيب آنيا حاليا لحظيا فيما يتعلق بالنتائج المسجلة في المباراتين باستمرارية التعادل هنا وهنالك أيضا على مستوى مباراة المغرب مع منتخب هايتي. كرة خطيرة جدا, هي الله الله الله الله الله الله, الله, الله. لا أريد إثبات شيء لأنني أنا الشيء, ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء في البرازيل. أمالكم تتعلق بأقدام فيني وفي السامبا, كل رقصة من رقصاتكم وراءها فيني. فيني يسجل ويقطف مبكرا أول أهداف اللقاء بعد استغلال خطأ, يسجل للمباراة الثالثة على التوالي, الثالثة على التوالي, ثالث أهداف فينيسيوس. يأتي بكرة في الشباك يراوغ فيها أنغوس كان ويضرب كغان ويسجل كمسدس ويطلق كرصاص, لا وجود فيها للتسلل, خلصوا مرة. الله الله الله الله الله الله يا فيني, الله يا فيني, الله يا فيني. يأتي أول الأهداف عن طريق فينيسيوس الذي يواصل التألق ويواصل الحضور ويسجل للمباراة الثالثة على التوالي هدفا في المغرب تعادل, وهدفا في هايتي تأكيدا, وهدفا الآن يسجل انطلاقة يا كارلو أنشيلوتي. إذا ما أردت الرهان فلا تراهن إلا على فينيسيوس, وإذا ما أردت الذهاب فخذ عدتك وعتادك بالرقم 7, وإذا ما أردت المواصلة المشوار فارسم طريقا عن طريق فيني وانطلاقاته. يأتي الهدف الأول, تتقدم البرازيل الآن مبكرا جدا, وفي الدقيقة 7 عن طريق الرقم 7 فينيسيوس يسجل ويضع البرازيل في المقدمة, لتنفرد الآن البرازيل بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في المونديال. قبل بداية هذا اللقاء كانت تتساوى مع ألمانيا ب 241 هدف لكل منتخب في نهائيات كأس العالم, لكن البرازيل بمباريات أكثر. نعم الآن يتقدم المنتخب البرازيلي على حساب ألمانيا مسجلا حضوره في هذا اللقاء ومنفردا برقم قياسي آخر يؤكد المكانة التاريخية لشمس المونديال التي لا تغيب. 1-0 يأتي عن طريق فينيسيوس, هدف في مصلحة المباراة, الهدف في مصلحة المباراة. برازيل راح تواصل على هذا النهج من أجل تسجيل أهداف أكثر, لأنها تدرك بأن المغرب قادرة على أن تسجل وأن تكون حاضرة أمام هايتي بأكثر من هدف واثنين وثلاثة, وفي نفس التوقيت هي تبحث عن صدارة مجموعة. بيني وبينكم هو يمكن يعتمد شوي على المسار, لكن تروح أول تروح ثاني من هالمجموعة ما راح تفرق وايد معك, ما راح تفرق وايد معك, لأن من يتأهل بطلا لهذه المجموعة, الطريق واضح لهذه المجموعة وللمجموعة السادسة, الطريق واضح سنتحدث عنه بعد هذه الكرة. محاولة في الجهات اليسرى الآن, لاعب ليفربول أندي روبيرتسون يعيد الكرة والمحاولة الماضية إلى وسط الميدان لمصلحة المنتخب الاسكتلندي, تصل بعد ذلك عن طريق جاك هندري. جاك يلعب الكرة والمحاولة إلى كيني ماكين, لمسة بعد ذلك من جديد إلى جاك هندري. هندري بكرة أمامية داخل منطقة الجزاء ملعوبة, لكن أيضا تغطية وإبعاد أبعدت في التوقيت المناسب المحاولة الماضية. اسكتلندا تقاتل من أجل نقطة تؤمن لها العبور إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة. نعم نعم نعم, إذا ما أرادت ذلك يجب أن تتعادل. تعود المحاولة من جديد التسديدة لكن تصطدم, لا زالت مستمرة, أبعدت في التوقيت المناسب, وصلت إلى الجهة اليسرى عن طريق أندي روبرتسون. لمسة بعد ذلك في وسط الميدان, عادت برازيلية مرة أخرى, المحاولة لا زالت مستمرة, والبداية برازيلية على مستوى أحداث هذا اللقاء ومن خلال هذه المواجهة. ونعلم تماما بأن هذا المنتخب يجر خلفه ملايين بل مئات الملايين حول العالم لمشاهدته ومتابعته ومراقبته. يا كونيا يا كونيا يا كونيا, كرة ماتيوس كونيا إلى خارج أرضية الميدان. أوهو, تقول مين وتخلي مين, تقول مين وتخلي مين. هذا بيبتو اللي في النص, آخر واحد في الصف اللي فوق في النص بيبتو, على يمينه كافو, على يسارك كارينبو, تحتهم ستوتشكوف وكاكا وبيبي, تحتهم أرسن فينجر, وهنالك الظاهرة رونالدو. يا الله يا الله على الصورة, يا الله على الصورة في المدرج. هكذا نتحدث عن أسطورية البرازيل ومكانتها, نعم مكانتها في عالم كرة القدم. ومن خلال هذه المواجهة انطلاقة تأتي لمصلحة منتخب اسكتلندا. مر تقدم لكن هنالك جابرييل, جابرييل يتدخل في التوقيت المناسب, يبعد المحاولة الماضية ماغالايس لمصلحة السامبا من جديد. لمسة تصل إلى ماركوس باكيتا, يبحث عن التقدم في الجهات اليسرى, يعيد الكرة بعد ذلك إلى ماتيوس كونيا. لمسة برازيلية بانطلاقة تأتي الآن, وصلت. أوهو, هايتي هايتي هايتي هايتي دخلت على الخط في سباق هذه المجموعة, هايتي دخلت على الخط في سباق هذه المجموعة. لكن نعلم تماما بأن هايتي رسميا ودعت منافسات بطولة كأس العالم لأنها تخسر مواجهتها المباشرة مع المنتخب الاسكتلندي في حال تعادلت اسكتلندا وهايتي بعدد النقاط, فأن المواجهات هي من تحسم, وبالتالي هايتي رسميا ودعت. ودعت هايتي كرة بمحاولة انطلاقة تصل إلى خارج أرضية الملعب, ركلة مرمى عند أنغوسكا, ركلة مرمى عند أنغوسكا. هذا جابرييل 28 سنة لاعب أرسنال, الرجل الذي تدخل في الكرة الماضية من أمامي اللاعب غانون دوك, ثاني أصغر لاعب في أرضية الملعب بحكم وجود البرازيلي ريان. ريان حاضر, نيمار يعود مرة أخرى إلى تشكيلة البرازيل ويتواجد على مقاعد البدلاء. اليوم اليوم منذ 980 يوم تحديدا, منذ أن خرج مصابا أمام الأوروغواي في أكتوبر من عام 2023, اليوم يتواجد نيمار ضمن قائمة البرازيل للمباراة بعد أن وضعه كارلو أنشيلوتي على مقاعد البدلاء منذ 3 سنوات تقريبا, لم يكن حاضرا في قائمة البرازيل. اليوم يتواجد على مقاعد البدلاء نيمار الذي تنتظر البرازيل كلها عودة مرة أخرى إلى تشكيلة البرازيل وتواجده في أرضية الميدان. قد يحظى ببعض الدقائق لو أمنت البرازيل أمورها في هذه المواجهة ودخلت شوط المباراة الثاني أو دقائقه الأخيرة على أقل تقدير بفارق هدفين أو 3 لاستمرارية الصدارة. كرة تعود بمحاولة لمصلحة المنتخب البرازيلي ملعوبة في الجهة اليمنى, تصل عن طريق دانيلو, عرضية بعد ذلك مرت من أمام الجميع تحولت إلى خارج أرضية الملعب, تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى, أقول طريق المجموعة واضح, الأول في هذه المجموعة متصدر هذه المجموعة سيذهب لمواجهة وصيف المجموعة السادسة اللي فيها هولندا واليابان. الأول في هذه المجموعة راح يذهب لمواجهة وصيف المجموعة السادسة اللي فيها هولندا اليابان السويد ومنتخب تونس, ووصيف هذه المجموعة راح يلعب مع المتصدر. وبالتالي حاليا قياسا إلى النتائج المسجلة هنالك مواجهة برازيلية يابانية في الدور القادم, هولندية مغربية. إلى الآن قياسا إلى النتائج المسجلة في هذه المباراة وقياسا إلى وضعية المجموعة السادسة البرازيل مع اليابان وهولندا مع المنتخب المغربي في انتظار بكل تأكيد نتائج الجولة الثالثة ومباريات المجموعة السادسة لمعرفة بقية تفاصيل المواجهات القادمة. اليوم سويسرا وكندا انضموا إلى ركب المتأهلين. على الخط هنالك انتظار لمنتخب البوسنة. قطر ودعت رسميا وانضمت إلى ركب المغادرين الذين تركوا بطولة كأس العالم، وبالتالي بدأت تتضح ملامح الدور القادم، بدأت تتضح ملامح الدور القادم وبدأت ترتسم مواجهات الدور القادم. وننتظر ما ستسفر عنا بقية النتائج، لكن يجب أن ننتظر إلى آخر يوم من مرحلة دور المجموعات لمعرفة أفضل ثوالث من المجموعات الـ12، ثمانية منهم سيتم أو سيتأهلون إلى الدور القادم والمرحلة القادمة. إذن لازلنا مع الكثير من المتعة والإثارة والتشويق، ولازلنا ننتظر الكثير أيضا في هذه البطولة على مستوى دوري المجموعات. كرة تعود عن طريق كاسيميرو في وسط الميدان الآن، لمسة تصل إلى دانيلو، الاستحواذ

الأول هنا لمصلحة السامبا البرازيل التي تواصل الحضور في نهائيات كأس العالم. الشيء المختلف أنها للمرة الأولى بقيادة مدرب أجنبي، والتاريخ يقول يا بكارس باكيتا بأن الأجانب لا يفوزون بكأس العالم. لننتظر استثناء في هذه النسخة. وبعيدة المحاولات الماضية لازالت مستمرة وقائمة، ووصلت لمصلحة المنتخب البرازيلي الكرة. بعد ذلك تحولت في الجانب المقابل، البحث عن المرتدة لمصلحة اسكتلندا. اللمسة تأتي عن طريق دوك، يلعبها في الجهات اليسرى الآن، يبحث عن انطلاق دوك، وبعيدت من أمامه. شوف الضغط اللي موجود، لكن ينجح في مواصلة مشواره ويعيد الكرة عن طريق سكوت ماكتوميني. سكوت ماكتوميني واحد من الأسماء الرائعة جدا مع المنتخب الاسكتلندي. تحولت برازيلية في الجهات اليمنى، فينيسيوس يدخل إلى منطقة الجزاء، تسديدة تأتي حلوة حلوة حلوة الكرة، حلوة الكرة، والمحاولات الباقية مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ريبالدو وبجواره مستر روبرتو كارلوس، وتحت مستر ميسس روبرتو كارلوس، هذه زوجته، هذه مرتة اللي قاعدة تحت، تحت هذاك فوق روبرتو كارلوس، واللي تحت مس روبرتو كارلوس. هكذا هي الأمور في المدرج. يا لها من أساطير حاضرة على مستوى هذه المواجهة. لما لا، هي مباراة للبرازيل، وعندما يتعلق الأمر بالبرازيل فأن قائمة الأساطير تطول وتطول حقيقة، بدءا ربما من خمسينيات القرن الماضي، وصولا وبدرجة أقل إلى نيمار النسختين الماضيتين، في ظل غياب الكثير من الأسماء عن الكرة البرازيلية، وفي ظل غياب أيضا اللاعب الممتع المهاري الجميل اللي يسر الناظرين كلما نظرت إليه يسر. اليوم الوضع يأتي في هذه الفترة وفي هذه الحقبة ربما مع فينيسيوس جونيور، أحد الأسماء الرائعة مع المنتخب البرازيلي في فترة قليلة ماضية. كرة تعود الآن لمنتخب البرازيل مرة أخرى، لمسة تصل إلى باكيتا، باكيتا يلعبها في الجهات اليسرى إلى دوغلاس سانتوس، عادت مرة أخرى في وسط الميدان بأقدام لوكاس باكيتا. خمس محاولات للبرازيل في هذا اللقاء، واحدة كانت باتجاه المرمى سجل من خلالها هدف في المباراة الوحيد، بينما لازالت اسكتلندا تبحث عن محاولتها الأولى على مرمى الحارس أليسون. برازيلية من جديد، عرضية داخل منطقة الجزاء، وبعدت في التوقيت المناسب، كرة دانيلو تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى رمي التماس للمنتخب البرازيلي، تلعب بشكل سريع وعن طريق كاسيميرو، يلعبها إلى جابرييل، إلى باكيتا، لمسة تصل إلى فينيسيوس، يبحث عن التقدم، يلعب كرة سهلة اصطدمت وحولت إلى حارس المرمى أنغوس كان، سيطر على كرته حارس مرمى نوتنغهام فورست. ونعلم تماما بأنه ليس للاختيار الأول بالنسبة لفيتور بيريرا هنالك مع نوتنغهام، أنه لا يلعب في منافسات البريمير ليج اليوم، متواجد أساسيا ويستمر حضوره. خطف من جديد، خلص من جديد، الله الله الله الله الله الله الله الله، العقاب المباشر يأتي من فيني، ينضم إلى قائمة الأساطير ليثبت أسطورية أخرى، جاءت للبرازيل، ينضم إلى قائمة الكبار ليؤكد مكانته بينهم، ينضم إلى قائمة الهدافين ليتحدث بصوت مسموع، أنا ابن السامبا، أنا برازيل الشمس التي لا تغيب، فمن أنتم؟ من أنتم؟ يسجل فيني، فيني، فيني، ثنائية في مباراة اليوم، يصل إلى هدفه الرابع، معادلا كيليان امبابي ومعادلا ايرلينغ هولاند، خطفها خطفها، خلصها، سرقها الحرامي، سرقها سرقها الحرامي، سرقها، واحترامي للحرامي صاحب المجد العصامي، يسرق بهمة دؤوبة وما يخاف من العقوبة، هو هذا فيني، هو هذا فيني، الله الله الله الله الله عليك، الله عليك، الله عليك يا فينيسيوس. ثاني أهداف في البرازيل، رابع أهداف في فينيسيوس، ليستمر بأن يحمل البرازيل على أكتافه.

0: الصخر يراهن عليه. وين رايح وين رايح وين رايح؟ أوهو. وين رايح يا سيزار يا راموس؟ هم قالوا له تعال، يعني في شيء، هم قالوا له تعال يعني في شيء. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة. ممكن والله، ممكن يلغي الهدف لوجود الخطأ على فينيسيوس أمام المدافع جاك هندري. نعم، لوجود الخطأ من فينيسيوس على جاك هندري، ممكن، لكن لازلنا نتأكد من سيزار راموس، أحد أبرز حكام الكونكاكاف، الرجل الذي يدير كأس العالم للمرة الثالثة بعد العودة إلى تقنية الفيديو. After review. ما نسمعك يا سيزار.
1: Cancel the goal is final decision.
0: أنهى الأمور وأنهى النقاش وألغى الهدف. ألغى الهدف. وبالتالي تعود الأمور إلى 1-0 للمنتخب البرازيلي أمام اسكتلندا. هذا سيزار راموس، دولي منذ عام 2014، رجل الذي يدير مباراته التاسعة في تاريخ مشاركاته في نهائيات بطولة كأس العالم. بدأ للمرة الأولى في عام 2018 هنالك في روسيا، وأدار فيها 3 مباريات، منها مباراة للبرازيل كانت أمام منتخب سويسرا، ثم بعد ذلك في النسخة الماضية أدار 4 مباريات، منها مباراة الدور نصف النهائي ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، وفي هذه النسخة مباراته الثانية بعد إيران نيوزيلندا.
2: خير سهم تحت الشمس واشرب كرك.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: بوجود الخطأ، وبالتالي تستمر الأمور بهدف مقابل لا شيء، يأتي عن طريق فيني الرجل الذي يسجل هدف رقم 12 بقميص منتخب البرازيل في مباراته الدولية رقم 52، ويسجل هدف الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة على مستوى هذا المونديال، ويضيف رقما آخر إلى أرقامه المسجلة بقميص المنتخب البرازيلي، ويذهب إلى صراع صدارة هدافين هذه البطولة. ميسي في صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، بعد ذلك كيليان مبابي 4 وإيرلينغ هالاند 4، وهنالك 4 لاعبين حتى هذه اللحظة كل واحد منهم مسجل 3، أحدهم هذا الرجل الحاضر أمامنا الآن. والحديث عن فينيسيوس في بطولة تهديفية رائعة على مستوى الأهداف المسجلة حتى هذه اللحظة، ونحن نتحدث أيضا عن 149 هدف حتى اللحظة في 52 مباراة، يعني تقريبا احنا عندنا معدل 3 أهداف في المباراة الواحدة في منافسات بطولة كأس العالم، رقم كبير جدا بكل تأكيد ستحطم هذه النسخة قياسا إلى عدد مبارياتها. نعم، قياسا إلى عدد مبارياتها ستحطم هذه النسخة عدد الأهداف المسجلة على مستوى منافسات بطولة كأس العالم في نسخة واحدة كرة إلى صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب البرازيلي، هكذا هي الأمور لا زالت مستمرة، وبهدف مقابل لا شيء، عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور. كرة إلى خارج الميدان، رمي التماس على تنفيذها أندي روبرتسون، يلعبها في الجهة اليسرى وبعيدة الكرة، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس أو ركلة ركنية، التدخل كان حاضرا عن طريق اللاعب العائد من أجل المساندة الدفاعية. والحديث عن ريان هو من يعود في الكرة الماضية، ولكن بعد ذلك اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، محاولة تصل إلى ركلة ركنية، يمكن أول مرة يصل المنتخب الاسكتلندي إلى هذا المكان. نعم، لأول مرة يصل إلى هذا المكان. شانكلاند يستعد لاستقبال الكرة القادمة، عرضية داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب، لازالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى جون مكين، مكين داخل المنطقة رأسية، أبعدت، تخلصت. أخطر محاولات اسكتلندا جاءت عند الدقيقة 30، هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه كرة جون مكين، يلعب الكرة العرضية الماضية مثالية عن طريق لاعب أستون فيلا، واحد أبرز الأسماء مع أوناي هنالك في كرة القدم الإنجليزية، بطل أوروبا ليج العام الحالي والحاضر مع منتخب بلاده في هذه المجموعة. تعود المحاولة من جديد، تصل لمصلحة المنتخب الاسكتلندي، ملعوبة في الجهة اليمنى، انطلاقة تأتي عن طريق باترسون، لمسة بعد ذلك في وسط ميدان البرازيل، فيرغسون يلعبها، تصل إلى جاك هندري، يلعبها إلى سكوت مكينا، عودة إلى حارس المرمى أنغوس غن، الآن من أجل محاولة جديدة يبحث عن تغيير اتجاه اللعب، دانيلو يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج الملعب، والمحاولة تصل إلى رمي التماس، نعم، لا زالت المواجهة صعبة، ولا زالت الأمور حاضرة في الميدان، ولا زال بالإمكان السيناريو الموجود بتقدم أو عودة اسكتلندا، وممكن البرازيل تضيف آخر، فهي تمتلك كل القدرات والمقومات. ولا زلنا معكم ننتظر فصلا آخر من فصول متعة كرة القدم وإثارة المونديال وروعة الحضور هنا في مدرجات مونديال 2026. مونديال رائع جدا، 48 منتخب، يمكن كنا نعتقد بأننا لن نشاهد تلك المتعة، صحيح بأن هنالك الكثير من النتائج الكبيرة، لكن أيضا المتعة حاضرة، الإثارة موجودة، الأرقام تحطمت، الجمهور رائع، روح كرة القدم حاضرة في هذا المونديال. نعم، حاضر، وبالتالي نشهد الكثير الآن. كرة تعود من جديد عن طريق مكين، عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى ركلة ركنية. هذا دانيلو، هذا دانيلو كافو في المدرج، يلبس شوط المباراة الثانية، ينزل يقدم أداء أفضل من دانيلو. وكارلوس في الجهة الثانية مكان دوغلاس سانتوس. حقيقة حقيقة البرازيل تفتقد إلى أظهرة، تفتقد إلى أظهرة. هذا الأمر بعد اعتزالي الله اللي كان في داني ألبش، داني ألبش اعتزال داني ألبش ومايكون. وطبعا لا نتحدث عن كافو وروبرتو كارلوس الأعظم ربما كما يصنفهم البعض عبر كل التاريخ في مراكزهم. كرة إلى ركلة ركنية في الجهات اليمنى الآن، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أبعدت المحاولة الماضية لازالت مستمرة وقائمة، تصل إلى جون ماكين. ماكين يبحث عن من؟ يبحث عن مرور، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة برازيلية عن طريق المتراجع بكل تأكيد لوكاس باكيتا، يسقط في أرضية الميدان. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب. باكيتا مر وتقدم بطريقة مثالية، تعود المحاولة من جديد، التسديد تأتي لكن تصطدم في دانيلو وتبتعد إلى خارج الملعب، تصل إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الاسكتلندي. بدأت اسكتلندا الآن تحسس طريق العودة وبدأت تنتظر على ما يمكن أن يكون حاضرا من خلال بقية أحداث هذا الشوط. هنا الكرة في إلى خارج منطقة أو إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، تصل لمصلحة المنتخب الاسكتلندي بركلة ركنية على يمين حارس المرمى أليسون. لا زالت مستمرة وقائمة الأمور بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين. جماهير اسكتلندا تترقب. عرضية أبعدت في التوقيت المناسب، صافرة وخطأ لمصلحة البرازيل. لقاءات السابقة ما بين الفريقين كل لقاء له حكاية وله قصة. عام 1974 المواجهة انتهت 0-0 في أول لقاء يجمع ما بين الفريقين. تلك المواجهة صار فيها خطأ قبل بداية المباراة، لاعبين اسكتلندا انزلوا يسخنون، المنظمين اغلطوا وشغلوا النشيد البريطاني بدلا من النشيد الاسكتلندي، والكاميرات صادت وجوه اللاعبين في ذلك التوقيت وهم في استغراب، كل واحد منهم ينظر للآخر. لعبوا مباراة فيها غل كروي وحاصروا ريفيلينيو، على الرغم من أنه قدم لمحات فنية كبيرة لكنه لم يسجل وكان محاصرا لدرجة أنه فقد أعصابه وضرب لاعب المنتخب الاسكتلندي بيلي بريمنر في كرة كانت تستحق بطاقة حمراء، لكن حكم المباراة تغاضى عن ذلك الأمر. 82 المباراة كانت حاضرة بانتصار برازيلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، هدف صاروخي عن طريق ديفيد نيري المعلق الإنجليزي في ذلك التوقيت. شعر بالغيرة، قال عن الهدف إنه هدفا عاديا أو هدفا عابرا، بالرغم من أنه كان واحد من أجمل أهداف في المونديال. الأمر الذي زعل أيضا اسكتلندا، دائما يزعلون، دائما يزعلون، لأن المعلق قلل من الهدف الذي سجل، لكن في ذلك التوقيت عادت البرازيل عن طريق زيكو. ثانيا سجلت بأقدام أوسكار، ثالثا إيدير، ورابعا فالكاو. فالكاو تلك الرباعية التي سجل من خلالها المنتخب البرازيلي انتصاره. تعود المحاولة برازيلية من جديد، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى كما يشير سيزار راموس، تصل إلى ركلة مرمى. هنا يشير حكم المباراة المكسيكي سيزار راموس إلى وجود ركلة مرمى في اللقطة والمحاولة الماضية. هنا تعود المحاولة من جديد، تصل إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية التماس، رمية التماس للمنتخب الاسكتلندي. محاولة لا زالت في شوط المباراة الأول، ولا زلنا معكم ننتظر ما يمكن أن يحدث من متغيرات بعد هدف مبكر سجل في الدقيقة السابعة على مستوى أحداث هذا اللقاء. اللقاء الثالث ما بين المنتخبين كان في نهائيات كأس العالم 90 هنالك في إيطاليا، انتهى بهدف برازيلي وحيد. وآخر اللقاءات كان في كأس العالم، في آخر مرة تواجدت فيها اسكتلندا في بطولة كأس العالم عام 98 في فرنسا وانتهى بهدفين مقابل هدف واحد. سيزر سامبايو قدم للبرازيل، عادل النتيجة كولينز من ركلة جزاء، وبعد ذلك نعلم تماما بأن توم بويد سجل في شباك فريقه عن طريق الخطأ ليعلن انتصارا برازيليا بهدفين مقابل هدف واحد. بالمناسبة اسكتلندا تاريخيا ما عمرها فازت على منتخب من الكومي بول في نهائيات كأس العالم، لعبت 8 مباريات ما عمرها فازت، تعادلت 2 خسرت 6، سنتحدث عن تفاصيلها لاحقا. دوغلاس في الجهات اليسرى الآن، عودة بالمحاولة تصل إلى فينيسيوس، يعيد الكرة بعد ذلك لمصلحة باكيتا، عودة تصل إلى جابرييل يبحث عن مساندة، يضطر إلى أن يعود بالكرة إلى القائد ماركينيوس، يبحث بعد ذلك عن التقدم، لمسة تصل إلى جابرييل، جابرييل البرازيل إلى باكيتا، إلى محاولة عن طريق فينيسيوس داخل منطقة الجزاء، فيني يبحث عن التقدم، فيني أبعدت الكرة من أمام فينيسيوس، أبعدت الكرة من أمام فينيسيوس، عادت لمنتخب اسكتلندا. 36-37 دقيقة منذ بداية أحداث شوط المباراة الأول، نلعب في 8 دقائق أخرى متبقية على الوقت الأصلي بانتظار معرفة لحظات الوقت بدل الضايع. أعتقد بأن حكم المواجهة سيضيف عما لا يقل من 5 دقائق على أحداث هذا الشوط بانتظار معرفة بقية التفاصيل. وسط الميدان برازيلي الآن، انطلاقة تأتي عن طريق اللاعب اللي هو برونو، برونو إلى كرة خطيرة جدا لكن إلى خارج أرضية الميدان، رايان سدد الكرة والمحاولة الماضية تحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لاعب البرازيل الأصغر في هذا اللقاء. الحديث عن رايان فيتور سيمبليسيو روكا، اللاعب صاحب 19 سنة، لاعبي فاسكو دي جاما المنتقل إلى نادي بونموث مع بداية هذا العام، الرجل الذي لعب وسجل وكان حاضرا يأتي اليوم في ظهوره الدولي 4 مع المنتخب البرازيلي باحثا عن هدفه الدولي 2. الآن كرة كانت عن طريق رايان تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى تلعب لمنتخب اسكتلندا، البحث عن المقدمة بتحاول التغيير اتجاه اللعب، لمسة في الجهة اليمنى عن طريق قانون أبعدت من أمام الكرة، لازالت مستمرة وقائمة وفي أرضية الميدان، عادت مرة أخرى لمصلحة اسكتلندا عن طريق فيرغسون، يلعب الكرة في دائرة المنتصف تصل عن طريق كيني مكلين في الجهة اليسرى، أندي روبرتسون يبحث عن عرضية إلى مكلين، عرضية من مكلين مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. هذا الظاهرة البرازيلية بكل تأكيد رونالدو، وهنا والله حلو مخرج المباراة فنان، راح جاب رونالدو الظاهرة وبعد ذلك أبقى الضوء، صلت الضوء وجاب صورة المشجع اللي قاص نفس قصة رونالدو في نهائي المونديال عام 2002 عندما نجح في تسجيل 2 وأعطى البرازيل آخر ألقابها في ذلك التوقيت على حساب منتخب ألمانيا. منذ ذلك التوقيت البرازيل فشلت في تجاوز الدور ربع النهائي، تخيل من مونديال 2002 البرازيل فشلت في تجاوز الدور ربع النهائي في 6 مونديالات باستثناء المونديال اللي لعبوه على أرضهم عام 2014، وكل برازيلي يقول يا ليتنا لم نتجاوز ربع النهائي لأن نصف النهائي كان كارثة لا يتمنون ذكرها وتذكارها. برازيلية الآن محاولة ملعوبة سهلة عند حارس المرمى أنغوس كان، سيطر على كورته بالشكل المطلوب، يلعبها بعد ذلك تصل إلى فيرغسون إلى كانون. الآن 5 دقائق أخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي، كرة عن طريق باترسون، كل لاعبين اسكتلندا باستثناء شانكلاند يلعبون في البطولات الخارجية سواء في إيطاليا أو في إنجلترا أو حتى على مستوى الاتفاق في الدوري السعودي، لاعبا وحيدا يلعب في منافسات الدوري المحلي مع نادي هارتس اللي كاد أن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل هذا الموسم في كرة القدم الاسكتلندية عندما وصل إلى ختام الموسم وهو متصدرا لجدول الترتيب، ولكنه فقد اللقب في اللحظة الأخيرة، فقد اللقب في اللحظة الأخيرة. كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس تعود برازيلية عن طريق كاسيميرو لاعب اليونايتد. كل الأخبار تقول بأنهم قد يكون حاضرا هنا أيضا مع ميامي في الفترة القادمة وفي الموسم القادم. لمسة عن طريق القائد ماركينيوس، لا زالت الأمور مستمرة بصدارة برازيلية وصافة مغربية، مركز ثالث لسكوتلندا، وهايتي في المركز الأخير، هايتي في المركز الأخير. تعود المغرب في مواجهتها أمام منتخب هايتي، تعود الكرة بعد ذلك إلى ماتيوس كونيا، كونيا يتقدم، تسديدة تأتي لكن مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، وصلت الكرة إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة والمحاولة اللي كانت عن طريق ماتيوس كونيا تحولت إلى ركلة مرمى وعند الحارس أنغوسكان، حولت عند أنغوسكان. نلعب مشاهدينا متابعينا في كل مكان في شوط المباراة الأول، والبرازيل تتقدم بهدف مقابل لا شيء. تعود المحاولة من جديد. اليوم بالمناسبة فينيسيوس عمل رقم سبقه فيه ثلاثة لاعبين فقط أو أربعة لاعبين في تاريخ البرازيل، وهو أنهم سجلوا في جميع مبارياتهم في دوري المجموعات، في جميع المباريات الثلاث في دوري المجموعات. جيرزينيو فعل ذلك عام 70، روماريو عام 94، رونالدو وريفالدو فعلوا ذلك في عام 2002. نعم سجلوا، وبالمناسبة في النسخ اللي سجل فيها لاعبا برازيليا هدفا في كل مباريات مرحلة المجموعات فازت البرازيل باللقب. 70 نعم حققت اللقب على حساب إيطاليا، 94 على حساب إيطاليا، 2002 على حساب المنتخب الألماني. فلعل ذلك يفتح آمالا للبرازيليين من أجل تحقيق انتصار وعودة لقب افتقد لي 24 سنة. وللتذكير 24 سنة كانت الفاصلة الزمني ما بين لقب البرازيلي الثالث والرابع، وعادت البرازيل بعد ذلك في عام 94 بعدما حققت لقب 70. كرة تعود من جديد، اليوم 24 سنة منذ آخر لقب، 24 سنة، لكن ننتظر ما يمكن أن يكون حاضرا في قادم أحداثها في البطولة. كرة تصل إلى جابرييل، محاولة لمصلحة البرازيل، لمسة إلى القائد ماركينيوس يبحث عن التقدم، يلعبها إلى دانيلو، عودة من جديد إلى ماركينيوس، كرة تصل إلى جابرييل، لازالت مستمرة وقائمة. هنا تعود من جديد في وسط الميدان إلى اللاعب كازيميرو، محاولة بأقدام دانيلو، عودة إلى القائد ماركينيوس، لمسة لمصلحة جابرييل، تمريرات متبادلة ومحاولة أمامية وكرة على مشارف المنطقة. فينيسيوس يستعيدها للبرازيل، يلعبها إلى ريان، أمامية من ريان داخل منطقة الجزاء، ماتيوس كونيا، ماتيوس كونيا كان قريبا جدا من أن يسجل ثالث أهداف في هذه البطولة، لكن كرته تحولت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة وصلت بعد ذلك إلى ركلة الركنية. هذه المحاولة عن طريق ماتيوس كونيا، هذه الكرة بأقدام ماتيوس كونيا اصطدمت، ومن حارس المرمى أنغوسكم إلى خارج الملعب ركلة ركنية على التنفيذ. برونو جيمارايش هو اللي راح يلعبها، يعيد المحاولة تصل إلى باكيتا، عرضية داخل منطقة الجزاء، سهلة عندك، سهلة عندك، قم سيطر على كورته بالشكل المطلوب، يبدأ من خلالها محاولة على مستوى شوط المباراة الأول والآن لمصلحة المنتخب الاسكتلندي. كرة تعود من جديد، اسكتلندية الآن، ست دقائق ستضاف على شوط المباراة الأول، أضافها سيزر راموس حكم المباراة. ثاني مبارياته في هذه البطولة بعد نيوزيلندا إيران، مباراة انتهت 2-2، وتاسع مباراته تاريخيا في المونديال، وثالث مشاركاته أيضا في المونديال، أحد أبرز حكام الكونكاكاف الحكم المكسيكي سيزر راموس. وبالمناسبة لا زالت عنده فرصة ربما للمشاركة في مونديال القادم ليكون بذلك أحد أبرز حكام في تاريخ هذه البطولة في 4 نسخ لو تحقق ذلك في النسخة القادمة. اسكتلندية في الجهات اليسرى الآن لمصلحة من مكين يتقدم، لازالت مستمرة وقائمة وابعدت في التوقيت المناسب، مطالبة بركلة جزاء، حكم المباراة أشار بالاستمرارية، تعود المحاولة من جديد، لازالت للكسكتلنديين على مشارف في منطقة الجزاء، تحولت في الجانب المقابل، برازيلية يتقدم من خلالها دوغلاس سانتوس، 32 سنة، دانيلو 34 سنة، 32 و34 سباق هنالك ما بين البرهايتي والمغرب، سباق ما بين هايتي والمغرب، 2-2، تظهر هايتي وتسجل أول أهدافها في هذه النسخة. هذا هو ترتيب المجموعة قياسا إلى النتائج المسجلة حاليا. كما ذكرت بطل هذه المجموعة سيذهب لمواجهة وصيف المجموعة السادسة التي يتواجد من خلالها المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. وفي كل الأحوال، في كل الأحوال احنا على موعد مع مباراتين من العيار الثقيل، هذا مبدئيا، مبدئيا برازيل إما مع هولندا أو اليابان، والمغرب إما مع هولندا أو اليابان. راحت هني ولا جت هني، مباراتين من العيار الثقيل. الأقرب بكل تأكيد هولندا لصدارة مجموعتها بحكم المباريات المتبقية في المجموعة ومواجهتها أمام تونس ولقاء اليابان أمام المنتخب السويدي. كرة تعود من جديد للبرازيل عن طريق كاسيميرو، يلعبها في الجهات اليمنى الآن دانيلو، لمسة تصل بعد ذلك من جديد، يتقدم دانيلو، يسقط في أرضية الميدان، تعود المحاولة مرة أخرى عن طريق باكيتا، عرضية داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله الله، أنا ما أقول بأنني سأحلق بأمانكم، هو هي هي هي يا فيني هي، أنا ما أقول بأنني سأطير بكم، ثقوا بي، ضعوا ثقتكم بي، فأنا لا أخذلكم، عندما يتعلق الأمر بالسامبا فأنا راقصها الأول، وعندما يتعلق الأمر بالبرازيل فأنا نجمها الأول، وعندما يتعلق الأمر بالأهداف فأنا مسجلها الأول. يعود فيني الآن ويسجل، يسجل، وللمرة الثانية هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، هنا الالتحام، هنا العرضية، وهنا الرأسية، هنا الرأسية، هنا الرأسية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، طير طير يا فيني طير، حلق بهم، خذهم إلى أبعد نقطة، استعد آمالهم، أرسم البسمة على وجوههم، أعدهم إلى مكانتهم، ثبت أقدامهم. يسجل فيني ويتقدم فيني ويضع الكرة في الشباك فيني، رابع أهداف فيني. صفق يا نيمار، فمكانتك في البرازيل سلبت وأعطيت لهذا الراقص الساحر العجيب. هدف ثاني يأتي في لحظات الوقت بدل الضايع، يسجل فينيسيوس الآن هدفه الرابع في البطولة، هدفه الرابع في البطولة، ويتقدم بهدفين مقابل لا شيء ليؤكد حضور البرازيل وتواجدها في صدارة المجموعة. نعم، هدف ثاني يأتي براسية عن طريق فينيسيوس لتصبح الأمور الآن بهدفين مقابل لا شيء، 2-0 هنا في هذا اللقاء أولا وثانيا عن طريق فينيسيوس، هدف في الدقائق الأولى وهدف في لحظات الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني أو الأول. الأول، لازلنا في الأول، لازلنا في الأول، اصبر علينا شوي. هي البرازيل بهذه المباراة نسخة يتمنى بكل تأكيد عشاقها بأن تستمر كثيرا في إبداعها على مستوى الظهور المميز من خلال أحداث هذا الشوط. بمناسبة البرازيل سجلت أهدافها 6 إلى الآن كلها في الشوط الأول، هدف في المغرب، ثلاثية في هايتي، واليوم هدفين. الأهداف 6 للبرازيل في المونديال كلها في الشوط الأول، كلها في الشوط الأول، لم تسجل حتى هذه اللحظة في شوط المباراة الثاني. هل تختمها الآن؟ كونيا يتقدم بالكعب، تأتي عن طريق فيني، أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله، خلصها يا ريان، خلصها يا ريان، خلصها. لكن حارس المرمى إنغوسكن يتصدى ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة ركنية. هذه كرة ريان، هذه كرة ريان، استلام في غاية الروعة، لكن بعد ذلك إنغوس يتصدى، كرة تصل إلى ركلة ركنية على التنفيذ. باكيتا تقدم يا ماركينيوس، اقترب يا جابرييل، اضرب يا براسيلي من جديد، ابعدت، عادت، مستمرة، قائمة، لكن اصطدمت، تحولت إلى خارج الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية جديدة. لا يأمر بها سيزار راموس ليعلن انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم برازيلي بهدفين مقابل لا شيء على حساب منتخب اسكتلندا. نلتقي بحول الله مع بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: مباراة هدفان مقابل هدفين. البداية كان سريعة ومباغتة لمنتخب هايتي. الهدف اللي احتسب طبعا بالخطأ من ياسين بونو بعد سوء تغطية في الجهة اليسرى. ردة الفعل أشرف حكيمي عدل، ثم بعد ذلك عاد إيزيدور ليضع الهايتي في المقدمة، ومن ثم إسماعيل الصيبري في الوقت المحتسب بدل الضائع يعدل النتيجة بعد تمريرة رائعة من أشرف حكيمي الذي يعتبره بطل شوط المباراة الأول. رغم أن المنتخب المغربي خسر الكثير من الكرات خاصة في الحالة الدفاعية، وهو ممكن منتخب هايتي ليكون أكثر جرأة وأكثر شجاعة وأكثر حضور أيضا أمام مرمى ياسين بونو، خاصة الهدف الرائع الذي سجله لاعب زيدور. إذن ينطلق شوط المباراة الثاني، لا تغييرات من محمد وبالاعتماد على نفس العناصر. بونو في حراسة المرمى، حكيمي، حلحال، رياض، صلاح الدين، العيناوي، مرابط، الصيباري، الخنوس، دياز، إضافة إلى لاعب أيوب الكابي. حتما ستكون هناك تغييرات خلال شوط المباراة الثاني. بالمقابل منتخب هايتي الذي يحضر بنفس الأسماء أيضا: بلاسي دوفيرن، أدي دو لا كوا، إسبيريونس، بروفيدانس، بيلي غارد، جون جاك كازيمير، إضافة إلى إيزيدور وجوزيف في الخط الأمامي. الكرة وصلت إلى بلال الخنوس، يمشي على الجهة اليمنى. لعبنا كثيرا على الأطراف، بلال الخنوس في اليسار وأشرف حكيمي اللي في العادة هو اللي يبدأ الهجمة، هو اللي في البناء يكون الأول وفي الإنهاء بنموذج رائع جدا لحظة تسجيله لهدف اسماعيل الصيباري سجل هدف الثاني. بالمناسبة اسماعيل أول لاعب إفريقي يسجل في 3 مباريات على التوالي في دور المجموعات، طبعا رقم مميز بالنسبة للاعب اسماعيل الصيباري كونه يسجل في 3 مباريات على التوالي في دور المجموعات، طبعا يعادل رقم نصيري على مستوى الأهداف المونديالية اسماعيل الصيباري، وبإمكانه أنه يتجاوز هذا الرقم بكل تأكيد. أشرف حكيمي سجل يصنع. بالمناسبة أشرف حكيمي ثاني لاعب مغربي يصنع ويسجل في مباراة واحدة منذ كاماتشو عبد الجليل حدا في مباراة سكوتلاندا 98 في فرنسا لما فاز المغرب 3-0. كرة في وسط الميدان مباشرة تخرج إلى رمية جانبية. بالأهداف اللي سجلها المنتخب المغربي بالمناسبة أقوى هجوم لمنتخب إفريقي في تاريخ المونديال والمنتخب المغربي اليوم بالهدف الهدفين المسجلين. المغرب 24 هدف مشاهدة كرام، يتجاوز رقم السوبر إيجوز نيجيريا الغايبة الأكبر عن هذه البطولة. انطلاقة من الجهة اليمنى لفائدة أشرف حكيمي. حكيمي سخاء وعطاء وأداء ومهارات وتمريرات وصناعة وتهديف. هذه الكرة ما شاء الله عليه أشرف حكيمي، فعلا يواصل إن شاء الله بنفس الأداء في هذه المباراة وفي المواعيد القادمة إن شاء الله. فماذا عنك يا الكعبي، وماذا عن إبداعاتك، وماذا عن أهدافك، وماذا عن فنياتك التي ظهرت أكثر في كأس أمم إفريقيا السابقة بينما إبراهيم دياز طبعا ضيع إبراهيم، ولكن أيضا في بعض الكرات الغريبة منك يا إبراهيم يا دياز. معلش عموما ننتظر هذه الكرة الماضية لإيزيدور، هذه التسديدة الماضية من جانب إيزيدور، الهدف الذي ألهب حماس جماهير هايتي تعري بين منتخبها برا المسابقة، لكن أيضا يتفاعلون مع أدائهم ومع أهدافهم. هذه واحدة من أخطر الكرات، لكن صلاح الدين، أنا صلاح الدين، بعد ذلك الكرة تخرج إلى رمية جانبية. نعم يلعبون بحماس كأنها المباراة الأولى لهم في المونديال وليس المباراة الشكلية الأخيرة، لكن كان تصريح واضح من سيباستيان مينيه أنهم يبحثون عن فوز تاريخي في مشاركتهم على مستوى نهائيات كأس العالم، وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة لرفقاء أشرف حكيمي. عادة الكرة لبلاسيد، بلاسيد يرسل طويلة للأمام، تترك بعد ذلك ياسين بونو في لحظة الخروج، يمسك بهذه الكرة ياسين بونو. 93 مباراة دولية، هو الآخر قريب جدا من اللقاء 100 مع المنتخب المغربي. حلحال يسلم الكرة، يلعب لسفيان مرابط، سفيان عادت إلى الخلف، مباشرة. شادي رياض حلحل يتقدم يمرر كرة لأشرف حكيمي. أشرف يرسلها هنا على الجهة اليسرى. تغيير كل ناحية لاعب بلال الخنوس. لمن يا بلال؟ لمن يا بلال؟ بلال يحاول. بلال واحد على واحد. هنا يمرر الكرة قصيرة. مرور جميل بهذه الصورة العرضية. من يكمل هذه كراتك يا أيوب؟ هذه كراتك يا أيوب. سفيان يبقي الضغط مغربي. عادت مرة أخرى نيل العيناوي. يمشي على اليمين أشرف حكيمي. أكثر منتخب تضيع للفرص في هذا المونديال والمنتخب المغربي بالأرقام. نعم المنتخب المغربي أكثر خلقا للفرص وأكثر تضيع للفرص كذلك. نقلة في منتصف الميدان. هنا اللمسة، هنا التمريرة، هنا واحدة اثنين. لا يمر إبراهيم، لا يمر إبراهيم. حاول يراوغ سفيان يفتح المجال على جهتي اليسرى. لدينا هنا لاعب إسماعيل. إسماعيل يتحصل على ركنية فعلا، أول ركنية في هذا الشوط. إسماعيل الصيباري. المركز تغير بالنسبة لإسماعيل في مباراة اليوم خلافا للمباراة الأولى والثانية، في ظل طبعا إدخال أيوب الكعبي كمهاجم صريح. إسماعيل اللاعب اللي ممكن أقول عنه اللاعب اللي تمنح له هو مش كبيرة من الحرية، التحرك اليسار اليمين وسط الميدان، يدخل في العمق كذلك كمهاجم ثاني مع أيوب الكعبي. ستلعب هذه الركنية. بلال خنوس، إبراهيم دياز قريب منه. بلال خنوس مرة أخرى استلم هذه الكرة. إبراهيم ممتازة ذكية، المراوغة. علي علي علي يا إبراهيم. أوه علي يا إبراهيم، هذه العرضية هذه ترفعها فوق وليس أرضية بعد ذلك. هنا جدار منتخب هايتي يقطع كرة إبراهيم دياز. عادت مرة أخرى بلال. عندك يا بلال، يتقدم هنا إبراهيم. بلال عادت مجددا، إمكانية تسديد. حكيمي حطها في اتجاه نايل العيناوي. عادت إلى حكيمي، فتح المجال الجهة اليمنى الآن. إسماعيل ضيع الكرة بهذا الشكل، لذلك نحذر من المرتدات لمنتخب هايتي. عادت إلى الخلف مرة أخرى. مباشرة إلى التماس. طبعا إسماعيل الصيباري، وتكلمت عن تسجيله في 3 مباريات متتالية. ونحن نتابع هذه الكرة، شوف سرعتهم وانطلاقاتهم هنا عبر الجهة اليمنى. الحكم يقول فيها خطأ. تكلمت عن الصيباري كونه أول لاعب إفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية في دور مجموعات. أيضا عنده رقم مميز لأنه أول لاعب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يسجل في أول 3 مباريات يخوضها في كأس العالم. ممتاز إسماعيل الصيباري بصراحة، ما يقدمه إسماعيل يشفع له بأن يكون فعلا اللاعب الأميز، اللاعب المميز في في في تشكيلة المنتخب المغربي. لكن ضيف عليه أيضا أشرف حكيمي اليوم الأداء المعهود عليه، الحلول الهجومية، الأفكار دائما حاضرة، السند دائما حاضر، التموضع الجيد دائما حاضر. لو تلاحظ في الشوط الأول هو من كان يبدأ الهجمة من اليمين، هو اللي يدخل في العمق، هو اللي يطلب الكرة، نموذج الهدف الذي سجله. هذه الكرة للأمام رأسية بعد ذلك. هناك تدخل بالفعل، حكم بسرعة يطلب إيقاف اللاعب ويطلب الإذن للطاقم الطبي للدخول في هذه الأثناء. نعم، لأن الإصابة تستوجب دخول الطاقم الطبي بسرعة، خاصة الإصابات اللي تكون على مستوى الرأس تكون خطيرة، لذلك سلامة اللاعبين في المقام الأول. وبالتالي فالحكم الهولندي بسرعة وقف اللاعب حتى يتسنى تقديم العلاج، وعلى وجه السرعة للاعب منتخب هايتي صلاح الدين. هذه الإعادة، اللحظة اللي سقط فيها لاعب هايتي كازيمير، اصطدام الماضي مع صلاح الدين أنس. يعني البعض يتفق البعض يختلف. التغييرات اللي أجراها وهبي في التشكيلة ظنا منه بأنه مزراوي يحتاج أنه يرتاح، مزراوي في الجهة اليسرى بالأداء البدني والسخاء البدني الكبير الذي بدله في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية، فهذا يمكن يكون تبرير بالنسبة للمدرب إراحته للموعد القادم. نفس الشيء بالنسبة لأيوب بوعدي في وسط الميدان، ونفس الأمر ينطبق على بقية اللاعبين مشاهدينا الكرام. لكن أنا أخص بالذكر اللاعب أنس أو مزراوي إضافة إلى اللاعب أيوب بوعدي لاعب وسط الميدان. كرة تصل مرة أخرى ناحية اللاعب أنس صلاح الدين. صلاح الدين ضاعت الكرة، سفيان مرابط يحاول استرجاعها، سفيان برافو يعيد الكرة لحلحال، رضوان يتقدم لمن يا رضوان. 10 دقائق مرت على بداية شوط المباراة الثاني. طبعا الوضعية الحالية تخلي المنتخب المغربي في مركز الوصافة خلف البرازيل الفائزة على اسكتلندا بهدفين، والبرازيل ماضية نحو صدارة هذه المجموعة. المغرب في المركز الثاني. نتكلم من الآن عن سيناريوهات الدور القادم، المغرب من سيواجه؟ طبعا في هذه الوضعية سيواجه المتصدر المجموعة التي يتواجد فيها منتخب هولندا ومنتخب السويد واليابان. هذه تمرير البينية، عرضية، جول، التسلل. نعم، وضعية التسلل. قبل الحديث عن كرتك يا اسماعيل يا الصيبري، وضعية التسلل موجودة في اللقطة الماضية. فعلا تسلل يا أيوب، التسلل كان حاضر في الكرة الماضية قبل وصول لإسماعيل الصيبري. لكن بصرف النظر عن تسلل موجود، لا هو موجود قطعا، هو موجود، لكن إسماعيل الصيبري عمل مجهود خرافي للحاق بالكرة. من جديد كرة لأرض

ركنية ثانية للمنتخب المغربي. يعني إبراهيم دياس اللحظة اللي راوغ فيها نوعا ما في تباطؤ، شوف الإعادة، كان عنده الأسبقية في الكرة، لمس المدافع، تخرج بعد ذلك إلى الركنية هذه الإعادة. هنا وقع الاصطدام بين اللاعبين، هنا الرجل على الرجل، الكرة في الكورنر لفائدة المنتخب المغربي، ضربة مرمى. نعم الحكم يمنح ضربة مرمى لمنتخب هايتي أمام استغراب إبراهيم دياز. يعني تخميني في التغييرات، أنا نشوف بأن أول واحد ممكن يتغير هو إبراهيم دياز، أول واحد ممكن يتغير هو إبراهيم دياز، تخميني، مجرد يعني توقع. كرة ترسل طويلة إلى الأمام مباشرة إلى رمية جانبية، ننتظر التنفيذ. طبعا في مثل هذه المباريات المنتخب المغربي يكون مرشح فوق العادة للانتصار، أرقام اليوم مميزة جدا. إسماعيل الصيباري وأشرف حكيمي، قلت بأن أشرف حكيمي يسجل ويصنع، وهذا الأمر لم يحدث في مسار المنتخب المغربي في المونديال منذ 98 مع كاماتشو. وإسماعيل الصيباري اللي يعتبر أول لاعب إفريقي يسجل في ثلاث مباريات على التوالي، ثلاث مباريات على التوالي في دوري المجموعات، شيء رائع جدا. والأكثر من ذلك تكلم أيضا عن أول لاعب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يسجل طبعا في المباريات اللي ذكرتها. هذه كرة انطلاقة، إسماعيل الصيباري، الصيباري البينية، ممتاز يا الصيباري، العرضية، تلمس المدافع، بعد ذلك آدي يخرج إلى الركنية من غير المقبول أن نبقى على هذه النتيجة، غير مسموح أن تبقى نتيجة على حالها. لدينا الإمكانيات ولدينا الخبرة ولدينا التجربة ولدينا السيطرة ولدينا المبادرة أكثر في هذا الشوط الثاني لنصل مرة أخرى إلى المرمى. نعم المرمى أمامكم والإمكانيات عندكم، الآن إظهار كل المقومات لصناعة الفارق. هذه الرأسية مبعدة عن طريق العبدالكر والتسديدة، ولا زالت العرضية بعد ذلك. قوة تسديدة، يلا قوة هذه التسديدة، عندهم حارس ممتاز بصراحة الحارس بلاسيد. بلال الخنوس يمشي لأيوب الكعبي، أيوب والركنية مرة أخرى للمنتخب المغربي. الضغط زاد أكثر، ماذا هناك؟ الحكم قال ضربة مرمى، الحكم يقول ضربة مرمى وليس ركنية. أنا شخصيا شفتها ركنية. عموما هذه من زاوية أخرى، اللقطة الماضية يبدو لي ركنية. الكعبي عموما الحكم أشار إلى ضربة مرمى، لا زالت مغربية في المساحة البينية. أيوب الكعبي لم تصل، عادت إلى بلاسيد. تمشي لكازيمير، هناك تماس، أعتقد يا وهبي في أسماء لازم تتغير. هذه الإعادة مرة أخرى، التسديدة في غاية الروعة. طبعا تكلم على ثلاث أسماء قيمة كبيرة وقيمة ثابتة، حكيمي، صيباري، وبلال الخنوس، الثلاث أسماء مميزة جدا في هذه المباراة، الأكثر ظهور. بلال ما شاء الله عليه في اليسار، حكيمي دائما المبادرة في اليمين، والصيباري في كثير من الأحيان يكون في منطقة الجزاء. هذه الكرة مرة أخرى، فائدة حكيمي، برافو مر حكيمي راوغ، لكن هنا المدافع الثاني غطي لي، ترجع لي بروفيدانس، لازالت مغربية والصافرة ورايا مرفوع. ردت فعل حكيمي، معلش هدوك يا حكيمي، هدوك يا أشرف. هنا النقاش مع الحكم المساعد. هذه الإعادة مرة أخرى، اللقطة اللي كان فيها شراسة كبيرة جدا بين اللاعب إكسبيريونس وأشرف حكيمي، حكيمي يتفوق لكن الحكم المساعد شاف خطأ على لاعب أشرف حكيمي.

تلعب الكرة للأمام، شادي رياض، شادي في اتجاه لعب أيوب الكعبي، يراقبه

0: عادي أيوب امشي معايا أيوب. هو الكرة لديفيرن، ديفيرن في وسط الميدان. شادي رياض، سفيان مرابط، سفيان يلعب كرة نايل. أوه تم خسارته، تم خسارة هذه الكرة. مرت عليك يا مرابط، مرت عليك يا مرابط. هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة. برافو العيناوي، برافو العيناوي، يرجع يساند، خرج كرة بطريقة أنيقة جدا. يا سلام، يا سلام عليك يا العيناوي في الخروج بالكرة تحت ضغطي وتحت رقابة لاعبين، ولكن عرفت كيف تخرج. ولكن هنا خسارتها بسرعة. حلحال، أنت الأقرب يا حلحال، أنت الأقرب يا حلحال. والحكم يقول في خطأ، حكم يقول في خطأ. أنا أتصور مع أول توقف في المباراة لازم محمد وابي يفكر في التغييرات. يعني تذكروا في المباراة الماضية أول تبديل جاء في الدقيقة 79-80. الآن نتمنى تكون تغييرات أبكر شوية مقارنة مع الماتش الماضي. هذه الكرة وصلت إلى بلال خنوس. بلال، لمن يا بلال؟ رجعت إلى الخلف. شادي رياض ينقل كرة في المنتصف. عيناوي تمشي لحلحال، وصل كرة على اليمين، تبادل كعبي، كعبي يرجع للوسط، يخسر هذه الكرة. لاحظ الكرات الكثيرة التي يخسر المنتخب المغربي تمشي لفائدتي هنا اللاعب بروفيدانس. والحكم صفر خطأ، حكم صفر خطأ. الكعبي ضيعت كرة في الوسط وتسببت في خطأ، وكرة قريبة جدا من مرمى الحارس ياسين بونو. لا لا لا، لازم لازم التغيير بسرعة، لازم التغيير بسرعة. هذه مباراة الانتصار وليس التعادل. صحيح المنتخب المغربي التعادل معناه يتأهل، لكن معنويا تتكلم على مباراة مونديالية وحتمية الانتصار فيها. تكلم على انتصارات سابقة، 6 انتصارات، نبحث عن الانتصار السابع. ستلعب هنا الضربة الحرة المباشرة. صعبة دي الكرة، تسدد ولكن تصطدم بها الجدار، تصطدم بها الجدار. بيليغارد من سدد، لازالت لمنتخب هايتي. بيليغارد لم تصل هذه الكرة المرتدة مغربية. السرعة، الهربة، الانطلاقة، الهربة، الهربة من اليمين، الهربة من اليمين، الهربة من اليمين. هنا الكعبي يصعد، الكعبي والعرضية، كاد يسجل في مرمى، كاد يسجل بالخطأ في مرمى اللاعب عادي. عودة لاعبي منتخب هايتي بسرعة، عندهم الحماس وعندهم الرغبة وعندهم الإصرار وعندهم اليوم النية في تحقيق الانتصار ولو على حساب منتخب مصنف المنتخب المغربي. شوف هنا شجاعتهم كيف كانت حاضرة في الكرة الماضية، عودتهم بسرعة للتموضع في الدفاع. هنا عادي كاد يسجل بها الخطأ. لعبت الركنية، بلال خنوس، بلال يلا يا شباب نريد الثالث. حكيمي، حكيمي، كان في تدخل، كان في تدخل، عادت مغربية. ياسين، سقوط حكيمي في هذه اللحظات، سقوط حكيمي في هذه اللحظات. الحمد لله الأمور بخير، حكيمي سيواصل، لا بأس، لا بأس يا حكيمي. رجعت مرة أخرى، النتيجة تغيرت في مباراة البرازيل واسكتلندا. مشاهدي الكرام، البرازيل متقدمة فعلا، البرازيل متقدمة على حساب المنتخب الاسكتلندي. النتيجة أصبحت 3 أهداف مقابل لا شيء. هذه كرة للأمام وصلت إلى إسماعيل، إسماعيل الصيباري، صيباري ينتظر، ينتظر، كان ينتظر من أحد زملائه يقترب أكثر. كرة تبعد من لاكخوا، يلعب التماس، وصلت إلى بلال خنوس. المراوغة، تقدم بلال، هيا كرة، صيباري، صيباري وفي خطأ، صيباري وهناك مخالفة تأتي، نعم، لفائدة منتخب هايتي. إذن ستبدأ التغييرات. أنا توقعت من وهبي، لكن بالمقابل تبديلات من مدرب سيباستيان مينيه. يخرج بروفيدانس، يدخل مكانه نازون، إيزيدورو بروفيدانس هذا صاحب الهدف الثاني. جميل بصراحة، يترك أرضية الميدان. إذن هذا هو اللاعب نازون سجل دخوله وكذلك ديتسون أمامنا على الصورة. يعني حتى الآن هايتي تحلم بالنقطة الأولى لها في هذا المونديال، ولكن إن شاء الله المنتخب المغربي يكون عنده الفعالية في الدقائق القادمة الحذر من الأخطاء، لأن اليوم لو نقارن أداء المنتخب المغربي بالمباراتين السابقتين اليوم منتخب المغربي أخطاء كثيرة على مستوى التمرير، ولكن أيضا على مستوى إضاعة الكرات، أهم شيء إضاعة الكرات اللي كانت بعدد كبير جدا. سفيان مرابط وصلت إلى أيوب الكعبي، الكعبي استلمها، الكعبي مرابط تأخر، حكم لحسن الحظ يشير إلى وجود مخالفة هنا يرتكبها اللاعب دولاكر. إذن 2-2 مشاهدي الكرام، سيناريو الشوط الأول كالسابق سيطرة مغربية مع تضيع الفرص.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: إلى ملعب أتلانتا ستاديوم. أربعة أهداف كاملة في هذه المباراة حتى الآن، نطمح للمزيد. على يقين إن شاء الله المغرب سيسجل، على يقين بأن المغرب سيسجل الهدف الثالث، كيف لا، وهو لديه حكيمي والصيباري وابراهيم دياز والبقية، كيف لا وأنت تتكلم عن بطل إفريقيا، كيف لا وأنت تتكلم عن الجيل الملهم منتخب المغرب. نعم، عزة وطن وفخر أمة وروح لا تعرف المستحيل، والمستحيل ليس مغربيا بكل تأكيد. لذلك ننتظر دقائق مميزة. خمنت بأن إبراهيم دياز سيتم تغييره، فعلا تم تغيير إبراهيم وعدد من اللاعبين. مشاهدي الكرام نتعرف عليه تباعا مع طبعا لحظة استئناف اللاعب عز الدين أوناحي الذي يدخل. كعبي خرج، دياز خرج، الصيباري ممتاز، الصيباري الذي كان مقنعا، والصيباري الذي يواصل تعزيز أرقامه جسيم في أول حضور على مستوى المونديال، وهو الذي أسعدنا، وهو الذي نعم جاءنا بنتائج وأداء مبهر في كأس العالم للشباب في الشيلي، هناك حينما تحول الحلم إلى حقيقة، وهناك عندما رفع التاج العالمي على مستوى فئة الشباب. ألم أقول لكم أن أسود الأطلس عزة وطن وفخر أمة وروح لا تعرف المستحيل، ولا مستحيل مع أسود الأطلس، كما هي قصة قطر 2022. ستلعب هذه الضربة الحرة مغربية، بلال الخنوص مرفوع الرأسية، لكن الكرة تتحول إلى هنا ركنية بالفعل. نتمنى أن نرى أسود بحق في الدقائق القادمة، الأسود الذين أشهدوا العالم أن العزيمة أقوى من التوقعات، وأن المستحيل ليس مغربي، وأن القلوب المقاتلة هي التي تصنع المجد. هكذا عودنا أسود الأطلس، هكذا عودنا المنتخب المغربي. نعم اليوم صحيح في المركز الثاني، لكن نبحث عن الانتصار بكل تأكيد، نبحث عن الانتصار، وأنتم أبطال إفريقيا مطالبون بتجسيد واقع قوتكم وتصنيفكم على الصعيد العالمي. هذه الكرة وصلت على الجهة اليسرى، فيها دفع، فيها خطأ، فيها ديرتنا. نعم الرمية الجانبية في هذه اللحظات، تلعب الضربة الحرة بسرعة، حلحال في الاستلام، حلحال. إذا ننتظر الأسماء التي دخلت قبل حين، عز الدين أوناحي، جسيم نعم في أول حضور، ثم سفيان الرحيمي. العالمية صفة جسيم من فئة الشباب إلى فئة الكبار، الحلم يكبر والأهداف تسطر من أجل تحقيقها يا جسيم، وأنت الذي مثلت ذلك الجيل، جيل الشباب الذي أسعد المغاربة بلقب عالمي في فئة الشباب. أنت الآن على مستوى الكبار، أنت الآن في كأس العالم، هذه فرصتك، هذا الميدان أمامك، وفرصتك لإثبات نعم إمكانياتك رغم صغر سنك، ولكن المسألة لا تقاس بالسن. العطاء شفناه، نتمنى أن يتكرر هنا في هذا المونديال يا جسيم. إذن ستلعب الضربة الحرة، يعني في بعض الأحيان قد لا تكون في يومك، في بعض الأحيان الظروف لا تخدمك. الكلام عن إبراهيم دياز، لأنه انتظرت بأن إبراهيم ممكن يكون أيضا حاسم في هذه المباراة. تذكروا بأن إبراهيم قيمة تبقى مميزة من خلال صناعتي لهدفين في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية. سير سير سير سير، هنا خطأ موجود، وضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي، ضربة حرة. هنا سفيان رحيمي ونقاش مع الحكم، أوناحي ورحيمي وجسيم، الثلاثي على مستوى التنشيط الهجومي. نقترب من الربع الساعة الأخيرة على نهاية المباراة. هل نتابع زئير الأسود، الزئير الذي يهز الملعب؟ ونحن قلنا زمان زئير دائما يهز الملاعب. هل يسمع مرة أخرى الضربة الحرة لفائدة المنتخب المغربي؟ أشرف حكيمي، يلا وحدة يا أشرف، يلا وحدة يا أشرف. هذا أشرف حكيمي يسعد للتنفيذ، حكيمي والضربات الحرة، قصة عشق لا تنتهي، أتمنى لا تنتهي. وحدة يا حكيمي، عندما يتقدم حكيمي للتنفيذ يصبح الصمت انتظارا للجمال، انتظارا للجمال. التسديدة يا حكيمي، الثانية يا حكيمي، ولكن الجدار يقف أمام كرتين لأشرف حكيمي. مرة أخرى وصلت على جهتي اليمنى، فيها تغطية، فيها تغطية، خرجت بعد ذلك مباشرة إلى رمية جانبية. ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة على نهاية المباراة. أعتقد بأن هناك هدف قادم، هدف قادم إن شاء الله. الكرة وصلت، ممكن رحيمي، مهم جدا بالنسبة لك يا رحيمي، تدخل لأجواء المونديال كذلك. ممكن عز الدين، ممكن جسيم يعطينا تمريرة حاسمة. كل شيء، كل شيء وارد. هذه الكرة وصلت على جهتي اليمنى، لمسة تحضير بينية مقطوعة عادت لمنتخب هايتي، تسترجع مجددا. ياسين بونو، بونو مرابط، يمرر كرة لحلحال، حلحال عادت مجددا. شادي رياض بنا من الخلف، وصلت الكرة هنا في اتجاه اللاعب بلال. اوه لمسة جميلة جدا، لمسة من رحيمي، لازالت مغربية، فيها مراوغة، فيها مرور. الدفاع يتدخل، الدفاع خرج الكرة، محاولة استرجاع مرة أخرى. يتقدم يا بلال، امشي يا بلال، ليس هناك تسلل. رحيمي، رحيمي راوغ، رحيمي يرفع كرة. جسيم بعد ذلك اللمسة، لازالت مغربية، واحد ضد واحد. جسيم، جسيم، يلا وحدة يا جسيم. حكيمي عادت إلى جسيم، قصيرة التمريرة. حكيمي، أرجع يا حكيمي، المرتدة لمنتخب هايتي، 3-4. لا زالت سفيان، برافو برافو برافو برافو سفيان. هنا الصلابة، هنا القتالية، هنا الثنائية يكسبها. لعب سفيان العرضية، ولكن ماكي عادي، عادي خرجها، عادي وبعيدها إلى ركنية، أعطيه بعيدة إلى ركنية. كانت تحتاج إلى دقة أكبر. هذه الإعادة مرة أخرى، شوف الطريقة كيف أمن هذه الكرة، ثم مرر بعد ذلك اللمسة والتمرير العرضية. الأقرب وأدي، الأقرب وأدي، ركنية مجددا. بلال كان في الانتظار، هنا أدي قرأ بسرعة، العودة كانت سريعة. أدي، أدي والبقية، تلعب الركنية. الحال شادي رياض، رحيمي، كلهم حاضرين. هذه، هذه الرأسية، لازالت فيها ركنية مجددا. وناحي حكيمي، حكيمي بالفعل يسعى لتنفيذ الركنية. وناحي جنب شادي رياض، عدنا الفرصة للثالث، لدينا الفرصة للثالث. حكيمي، شادي رياض في لحظة الارتقاء ممكن يعطي ضربة رأسية، الرأسية سفيان رحيمي. يسجل سفيان رحيمي من قدمي هنا فنان. سفيان لا يرحم بلاسيد، سفيان حتى في الشبكة. سفيان نعم، عندما يتحدث الإبداع يكون العنوان هو سفيان. سفيان نعم يأتي بالخبر السار لأنصار المنتخب المغربي، هكذا هم أسود الأطلس، عزة وطن وفخر أمة وروح لا تعرف المستحيل. عادوا من بعيد بعدما كانوا متأخرين، هذا سفيان نعم بذكرياته هناك في كازا، بذكرياته هناك في الرباط، في الملاعب الإفريقية. شوف الكنترول يا عيني، شوف التسديدة ما أروعها، شوف التسديدة ما أجملها. هكذا الصورة، هكذا الإبداع، هكذا التسديدة تأتي من سفيان، دخل فسجل يا عيني على الكنترول، والتسديدة بالفعل تستقر في الشباك. هدف يا سفيان، تأكد بأنه بطعم الفخر والعزة. المغرب يرفع الرأس، هكذا عودنا أسود الأطلس في الكأس العالمية. سجل المغرب، فتست المدرجات وتعانقت الأحلام مع الحقيقة. هكذا هو العنوان يا محمد يا وابي، لا يمكن أن نخسر هذه المباراة. لا يمكن أن نخسر هذه المباراة. هكذا الفرحة في المدرجات بعد الهدف الثالث. ألم أقول لكم بأن هناك هدف قادم؟ ألم أقول لكم بأن المغرب سيسجل؟ ألم أقول لكم بأن سفيان ممكن يأتي بالهدف الثالث؟ وهو الذي حصل. برافو سفيان، برافو سفيان رحيمي. وللذكرى، نعم، أول من سجل للمغرب حمان جرير، رجاوي آخر في مرمى ألمانيا في 70. ولدينا كذلك ابن الراجا هنا سفيان رحيمي، الذي نعم أتى بهدف في وقت كنا في حاجة أن نتابع لحظة صناعة الفارق مع اقتراب نهاية المباراة. سيمون أركوس الثنائي، نعم، لحظة الدخول في تبديلات في صفوف منتخب هايتي. برافو سفيان. رجعت الكرة للأمام، هنا التغطية من بلال خنوس. بلال يعني في مسار المونديال، عندما في كل مباريات اللي خسر المنتخب المغربي عندما يكون متأخر صعب أنه يرجع في النتيجة، لكن اليوم ممكن تكون هذه أول مرة المغرب في مشاركاته على مستوى المونديال يكون متأخر في النتيجة ولكن يفوز في نهاية المطاف. وإن شاء الله الفوز حليف المنتخب المغربي، لكن نطمح ونطمع في الهدف الرابع. الكرة في وسط الميدان. إذا المغرب يتساوى على مستوى النقاط مع البرازيل، ولكن الهدف أكثر لمنتخب السيليساو. ترجع كرة مرة أخرى لمنتخب هايتي. وصلت بهذه الصورة، تغطية بالرأس. سلام، هنا تمشي على الجهة اليسرى سفيان الرحيمي. يبدو بأنه في مزيد من التغييرات. أرى سمير المرابط، وأرى كذلك اللاعب مزراوي. مزراوي يستعد للدخول، وأيضا لاعب سمير المرابط. عادت الكرة مجددا. مرابط، شادي رياض، سفيان. تصور بأن سفيان يخرج يدخل مكانه سمير المرابط. مزراوي مكان صلاح الدين، طبيعي جدا في الجهة اليسرى، يعني تغيير في نفس المواقع. إذن تبديلات في هذه الأثناء، هل فعلا صلاح الدين ومرابط أم لاعب آخر؟ العيناوي وصلاح الدين، نعم صلاح الدين يترك أرضية الميدان، والعيناوي أيضا سيخرج ويدخل مكانه لاعب سمير المرابط. فعلا هذا هو سمير، لاعب نادي ستراسبورغ مكان نايل العيناوي، وبالتالي يبقى سفيان مرابط فوق أرضية الميدان. كنا نتصور المباراة القادمة نعود لنفس التشكيل الذي لعب المباراة الأولى والمباراة الثانية. مزراوي أول لمسة، سفيان مرابط عادت إلى الخلف. ياسين بونو جوزيف يترك أرضية الميدان بدوره، يترك لي بيروت مغربي الكرة. هنا لا مجال للمخاطرة، خروج لمسة سفيان، سفيان تحت الضغط. هنا خطأ، هنا خطأ فعلا، كان في تدخل واضح في حق اللاعب سفيان مرابط. بداية العد العكسي لنهاية المواجهة، المغرب يسجل ثالث أهدافه عن طريق البديل سفيان رحيمي. عادت الكرة للخلف، استلام على طول ياسين بونو، سمير المرابط، شادي رياض. شادي عادت إلى الخلف، ياسين بونو يرسل الكرة طويلة للأمام لمنادي الكرة. مرابط مجددا، ومزراوي حذاري من الإصابات في آخر دقائق المواجهة. محمد وابي في حاجة ماسة لكل اللاعبين في قادم المواعيد. مزراوي يلعب التماس. مزراوي جلوسه اليوم في الاحتياط طبعا لإراحته، لأن المسكين عمل مجهود كبير وكبير جدا، مجهود بدني خرافي في اللقاء الأول، خاصة اللقاء الثاني أمام منتخب اسكتلندا، فمنطقي جدا أن وهبي يبقي في الاحتياط لإراحته. يلعب بعض الدقائق المتبقية على نهاية المواجهة قبل أن يعود إلى الرسمية في الماتش القادم، سواء أمام هولندا أو أمام اليابان لا نعرف حتى الآن، في انتظار طبعا تفاصيل هذه المجموعة مع من سيلعب المنتخب المغربي في دورة 32. تلعب هذه الجانبية، يعني المغرب بالأرقام اللي سجل اليوم تعرف القيمة الكبيرة لأسود الأطلس قاريا، القيمة الكبيرة لأسود الأطلس على مستوى القاري. بينما الكرة وصلت هنا على جهتها اليمنى العرضية، البحث عن الرابع، لما نقول القيمة الفنية والتهديفية الكبيرة لأسود الأطلس قاريا، لأن اليوم عمل أرقام مميزة. أفضل خط هجومي إفريقي في المونديال هو للمغرب، أفضل خط هجومي إفريقي في المونديال هو المنتخب المغربي، يسجل 25 هدف. كرة في منتصف الميدان، حتى على مستوى عدد المباريات عالميا المنتخب المغربي أكثر خوضا للمباريات في المونديال، طبعا إذا ما قارناه مع منتخبات إفريقية، هو اليوم يتساوى مع منتخب الكاميرون، يعني أكثر مشاركة في المباريات في المونديال عندك المغرب والكاميرون، أكثر تهديف في المونديال هو المنتخب المغربي. طبعا تكلم حصرا عن القارة الإفريقية اللي كان بطل المنتخب المغربي في النسخة الماضية. الكرة في منتصف الميدان لمنتخب هايتي، النقلة على جهتها اليمنى، كرة في وسط الميدان، يلا الرابع أوناحي على اليسار، بلال جنبه، بلال خنوس، بلال العرضية، الإنهاء من وصلت، لا زالت هنا لأسود الأطلس. المنتخب المغربي في طريقه للرابع، التغطية، التمريرة لم تكن موفقة، عادت مرة أخرى لمجال تراجع، المغرب يبحث عن رابع أهدافه. الكرة وصلت إلى سفيان، هنا اللمسة، مزراوي استلمها، مزراوي يتقدم يلعب الكرة، بلال خنوس، بلال الكرة بعد ذلك تتحول مباشرة إلى الجانبية، رمية جانبية الآن، يلعب التماس مباشرة، في خطأ بالفعل، هناك تدخل في حق سفيان الرحيمي، ممتاز سفيان، دخل حرك الهجوم، هذه الإعادة مجددا اللقطة الماضية، يلا يا أسود نريد هدف رابع، هذه الكرة الماضية، يا عيني على الهدوء والثقة والأناقة والجمال والكنترول، وبعد ذلك سددها، مرت أمام الأول والثاني والثالث والرابع، وبعد ذلك استقرت في الشباك، بينما هنا الاحتجاج اللي كان من عناصر منتخب هايتي والبطاقات الصفراء تولت لبلاسيد، وكذلك كان أزون، تلعب هذه الضربة حرة، تسديدة، وبلاسيل بصعوبة إلى الركنية، صدقوني لولا تألق هذا الحارس لكانت النتيجة أكبر، عمل تصديات عديدة، أشرف حكيمي يسدد مقوسة قوية في اتجاه المرمى، وبلاسيل بعد ذلك إلى الركنية لفائدة رفقة أشرف حكيمي. إصرار الآن على الهدف الرابع، أقل من دقيقتين على نهاية شوط المباراة الأول، لعبة الركنية لا زالت هنا مرفوعة، الكرة الرأسية، يتدخل آدي، وصلت من جديد، التسديد حكيمي، لا هذا سفيان، عادت سفيان مرابط، من سفيان إلى سفيان، من رحيمي ومرابط، هذا رحيمي يمرر الكرة، ناحي ورحيمي، رحيمي الرابع جسيم جاسيم يدون الرابع. هكذا الخاتمة المغربية وهكذا اللمسة المغربية تأتي بالرابع لأسود الأطلس. نعم هكذا عودتهم وما أجملها عودة، وهكذا ردة فعلهم بعدما كانوا متأخرين. هنا الإعادة لا وجود للتسلل بين أوناحي ورحيمي، هنا الإعادة على الكرة تجاوزت الخط، رحيمي اقتنصها، رحيمي مررها. هذه الكرة الماضية تجاوزت الخط أم لا؟ في انتظار التأكيد جسيم يسجل، ولكن سننتظر القرار النهائي من حكم المباراة. القرار النهائي، هل الكرة تجاوزت الخط بكامل محيطها أم أن جزءا منها بقي فوق الخط؟ سنتابع. إذن الفار شيك في اللقطة الماضية. جسيم البديل، فعلا البدلاء صراحة يقدمون مستوى ممتاز منذ دخولهم، خاصة سفيان رحيمي وهو الذي أتى بالكرة الماضية. يأخذ بعض الوقت الحكم الهولندي، طبيعي جدا أن يتم التدقيق في كرة اللاعب رحيمي. وضعية الكرة جانب من الجماهير صراحة التي غزت المدن الأمريكية، تحية لهم بالمناسبة، يعني أينما حل وارتحل المنتخب المغربي ضروري تتابع الآلاف من الجماهير وهم يستمتعون، كذلك يشجعون ويؤازرون المنتخب المغربي في هذا المشوار العالمي كما كان في قطر 2022. فما هو القرار؟ إذن هدف صحيح لسفيان رحيمي. برافو سفيان رحيمي وجسيم، هما من صنع الفارق في هذا الشوط الثاني. صناعة من رحيمي وإنهاء من جسيم، 4-2 للمنتخب المغربي. مشاهدة كرام، إذن البدلاء قالوا كلمتهم بعد رحيمي. جاء الشاب، هنا جسيم يوسع الفارق ويقول بأن المنطق هو من يفرض نفسه في هذه المباراة. أنت تلعب أمام المغرب، أنت تلعب أمام أسود الأطلس، لا يعرفون الانكسار، لا يعرفون لغة الأزائم، حتى في أصعب المواقف فيأتون بردة الفعل. فعل الأساسيون وكذا البدلاء، واحد من البدلاء سفيان رحيمي، هنا من سجل الثالث ولكنه يصنع الهدف الرابع ويقول لجسيم أكمل الشباك. هذا المونديال قد يكون أيضا مونديال جسيم بعد الشباب، الآن مع الكبار، هنا في حلم الكبار من أجل إسعاد المغاربة بمونديال تاريخي مرة أخرى في أمريكا 2026. برافو جسيم، معنويا هدف يدخل للبطولة، معنويا ذهنيا جسيم هدف في هذه المباراة يدخلك للبطولة. شوف الأجواء المميزة، اللحظة اللي هنا فيها حكيمي جسيم. نعم دخل جسيم في الأجواء، الشاب هنا يأتي بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضايع. 4-2 سفيان الآن مرابط، يرسل الكرة طويلة. لننسى كذلك دور أوناحي، لأن الهجمة بدأت من أوناحي وسفيان هو اللي عمل، لا أقول المستحيل ولكن بإصرار، معروف على سفيان رحيمي الإصرار والثبات، هو اللي جاب كرة تقريبا ميتة لكن أحياها وأعطى الأمل وأعطى الفرصة لجسيم لينهيها في الشباك. الكرة في وسط الميدان والخطأ موجود. نعم الخطأ يأتي، جسيم يتحصل على الضربة الحرة. يعني بصراحة بكل أمانة رفقا بمنتخب هايتي، المنتخب لو تشوف عدد الفرص اللي ضيعها كان ممكن السكور يكون كبير، كان ممكن 5 و6 و7 بكل أمانة وبكل تجرد. المنتخب المغربي كان ممكن يكون السكور أكبر، حتى 6-7 أهداف، الفرص اللي ضاعت كانت كثيرة. كرة في وسط الميدان، هنا أوتي للتماس لفائدة المنتخب المغربي. إذن أقل من دقيقتين على نهاية الوقت البدل الضايع، حلم هايتي انتهى، يعني أقصى كان في الشوط الأول لأنه يعرف الموج عالي ودفاعه سيتكسر. هذه كرة للمغرب، الدفاع سيتكسر، كان لابد أن تأتي الأهداف. التصنيف والواقع يقول ذلك، الجودة تقول ذلك، الخبرة تقول ذلك، لأنك تلعب أمام بطل إفريقيا وتلعب أمام نجوم تتلألأ في سماء الكرة الأوروبية. نعم هذا هو الواقع، والمنطق فرض نفسه رغم تضيع الفرص، ولكن الأربعة حاضرة. الضربة الحرة الآن لمنتخب هايتي الذي يعيش آخر دقائقه في هذا المونديال قبل أن يودع من دور المجموعات كمصيره في أول مونديال. 74 إذن ستلعب الضربة الحرة. هذا هو الجدار مشكل من 4 لاعبين بقيادة شادي رياض. الكرة الأخيرة لمنتخب هايتي، التسديدة، بونو بونو بونو بونو، ما أروعك، بونو ما أجملك، بونو يا بونو يا بونو في هذا التصدي الرائع، خرافي بطولي منك ياسين يا بونو. الراسية والتصدي ممتاز، التصدي ممتاز، هذه من روائع بونو. لازم دخول الطاقم الطيب، الله يستر من حالة هنا. إن شاء الله الأمور بخير. مرابط بخير إن شاء الله بخير. إن شاء الله لابس. هذه الإعادة، لحظة الاصطدام، أو هنا الكرة لقوتها ضربته، لكن شوف هذه من روائع بونو، هذه من تصديات بونو، هذه واحدة من ذكريات بونو في ملاعب قطر. هذه ما أخطر، تتكلم على فعلا زعيم في مرمى، وأنت الذي تلعب للزعيم الهلال يا بونو، في لقطة فعلا تألقت فيها يا بونو. بونو صدقني، أنت لا تحرس المرمى فقط، بل تحرس أحلام الجماهير، وأنت تعرف بأن كتابة المجد بالقفازات وصناعة الفرح بالتصديات هو تحديك الكبير عندما تلعب في كل مباراة يا بونو. وأنت الذي لازلت تحافظ على همتك ونشاطك وإبداعاتك وتصدياتك، قالوا عندما ستخرج من أوروبا ربما سيتأثر مستواك، ولكن أنت لم تذهب لناد عادي، تذهبت للهلال، تذهبت لواحد من الذين يصنعون الحدث في السعودية وفي آسيا. الهلال لا يلعب له إلا الأسماء الكبيرة، وأنت قطعا واحد من الأسماء الكبيرة ياسين يا بونو. إذن بعدي أمامنا على الصورة، مرابط الأمور بخير الحمد لله. يعني الشيء المهم في هذه المباراة صحيح الانتصار، لكن أيضا أن نخرج من دون إصابات، أن نخرج من هذه المباراة من دون إصابات. هذه الكرة وصلت مرة أخرى لمنتخب هايتي، يبحث عن الثالث، الرأسية مبعدة مجددا، لازالت هنا لهايتي. شوف إصرارهم، وصلت إلى ياسين. بعد ذلك المفروض الحكم يعلن على نهاية المواجهة، ولكن قبل ذلك هناك فرصة وهناك إمكانية للهدف الخامس. يخرج، أوه رحيمي والله قناص، رحيمي بعين القناص، رحيمي إذا جاته الفرصة ما يرحمش، رحيمي إذا جاته كرة الهدف ما يرحمش، حتى من أصعب الأماكن وحتى من أصعب المواقف. شوف الطريقة كيف خطف الكرة، كان ممكن يجي الهدف الخامس. إذن عودة مرابط إلى أرضية الميدان ليتواصل اللعب ولننتظر الصافرة الختامية. 4-2 للمنتخب المغربي، فعلا صافرة الختام وفوز آخر للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، هو السابع في مشاركات المغرب. إذن المغرب ينهي دور المجموعات بسبع نقاط، صفحة تطوى. الآن بطولة أخرى، الآن بطولة جديدة، الآن حسابات أخرى يا وهبي في انتظار القادم، والقادم أصعب لكن التحدي والإصرار حاضر يا وهبي مع أشبال أو نجوم وأسود الأطلس. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.